طيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي

嘘つ、嘘つ、وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا رب صرت اشكيله من القطر

بدر رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بدك على شهرين تاخد هالدواء.

الهواء والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك

0: اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais
2: Joe Dassin Story Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban
3: On ira où tu voudras quand tu voudras
2: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
5: كلمة غني عم بتدندل كلمة أرقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
5: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
5: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش
4: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم
5: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
6: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا اللايف ستريمينج www.jabellebnan.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 29 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والقيامة والعنصرة والصليب. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي، لأنه مواكبة من إذاعة جبل لبنان لموضوع إضراب السائقين بكرة، إضراب أو لا إضراب، في اجتماعات متواصلة من مبارح ومستمرة اليوم، ورح نبلغكم حوالي الساعة 10 تماما باتصال مباشر مع النائب بسام طليس قطاع النقل البري، بيكون بيّن أنه بكرة إضراب للسائقين وإقفال تام للبلد وطرقاته أم لا إقفال، بما أنه الموضوع مهم لهالدرجة، لأنه بكرة ممكن كتير ناس، وعلى الأكيد كتير ناس إذا الإضراب مستمر ما رح يوصلوا على أشغالهم، لأنه عشرات آلاف السيارات والفانات والشاحنات رح تعتصم على مختلف طرقات لبنان. لذلك مثل ما قلنا مواكبة من إذاعة جبل لبنان لهالموضوع، ننهي فترتنا اليوم الساعة 10 باتصال مع النائب بسام طليس اللي رح يبلغنا آخر المستجدات، لأنه هن عندهم اجتماع بعد الظهر ورح ياخدوا القرار، فرح نبلغكم القرار من الساعة 10. جبل لبنان يساعد كل القطاعات، يساعد كل اللبنانيين، يساعد الشرعية اللبنانية. وبالشرعية اللبنانية في عميد بأمن الدولة، هو نائب المدير العام مرشد الحاج سليمان، يتحدى الرئيس جوزيف عون بدلة الدولة أم توب حزب الله. منصة الدولة، منصة الدولة.com، كتبت هالسؤال ورح نقرأ التفاصيل بعد شوي. اختار نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان أن يقدم انتماءه على موقعه في خطوة تطرح تساؤلات جدية حول حدود الفصل بين الوظيفة الأمنية والولاء الحزبي. إذن عميد بأمن الدولة يتحدى الرئيس جوزيف عون، ونحن إذاعة الشرعية اللبنانية وإذاعة كل الأجهزة الأمنية، ولكن لما بيكون في شذوذ منضوع له. نحن وزملائنا الصحفيين، موقع الدولة.com، مرشد الحاج سليمان، عميد بأمن الدولة، بدلة الدولة أم توب حزب الله؟ هذا السؤال اللي طرحوه زملائنا بمنصة وموقع الدولة.com. التفاصيل ضمن الفترة. آخ يا وطن لبنان، آخ. بكل الأحوال الشرعية مستمرة، الرئيس العماد جوزيف عون البطل المغوار الرئيس مستمر، والشرعية مستمرة، ومن اختار اللا شرعية يتحمل مسؤوليته الكاملة عسكريا ودوليا. وفهمه كفاية. أنا تشرفت بمعرفتك بوقت سابق،
قبل ما انكشفت هالأمور. إذا بعدك تتذكر عند السفير القطري بلبنان. يا قول الله، نحن مختارين الشرعية ولا طريق سوى طريق الشرعية ورئاسة الجمهورية والقوى الأمنية الشرعية اللي بتنفذ قرارات الشرعية اللبنانية، الحكومة ورئاسة الجمهورية. ومن اختار غير طريق يمشي بطريقه لوحده أو مع مجموعة معزولة ومرزولة من قبل الأرض اللبنانية والشرعية اللبنانية. اليوم أيضا في مقال مهم جدا للسيدة إلهام سعيد فريحة تتحدث فيه عن هالموضوع أيضا تحت عنوان اللي استحوا ماتوا. توقفت عند مشاركة نائب رئيس جهاز أمن لبناني بنشاط حزب خارج عن القانون. الوصف الصحيح استعملته السيدة إلهام سعيد فريحة رغم تعليمات واضحة عن السلطة السياسية بمنع العسكريين كما الرسميين من المشاركة باحتفالات من نوع اللي أحيي الحزب المحظور بلبنان. اللي استحوا ماتوا بقلم إلهام سعيد فريحة بعد شوي. يلا قولوا الله. إشي كتير ما رح بقى أخذ لكم من وقتكم أكتر من هيك. خلينا نبلش سوا بأغنية الأولديز لجمن الثمانينيات، سكوربيونز Always Somewhere. نحن اخترنا الشرعية وغيرنا اختار اللاشرعية يتحمل مسؤوليته الكاملة. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعة الشرعية اللبنانية.

جبل لبنان، إذاعة الأرز اللبنانية. واللي اختار غير الأرز اللبنانية يتحمل مسؤوليته مما كان يكون. تجاه الوطن، تجاه التاريخ، الشرعية اللبنانية هي المنتصره.

0: Yes. Scorpions, always somewhere. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة. وصوتك عالي جبل لبنان إذاعة الشرعية اللبنانية. ونفتخر ومنرفع راسنا بالعالي بالعالي العالي العالي. نحن إذاعة الشرعية. نحن كل شخص من مستمعي جبل لبنان من مؤيدي الشرعية. ونفتخر وبنرفع راسنا بالعالي. لا نؤيد اللا شرعية والخروج عن القانون العسكري والمدني. 03-444-037 رسائلكم الصوتية والمكتوبة وبلشت تجي من فجر اليوم. مستمع بعت لنا علم لبنان وجيه صباح الخير. صباح العلم اللبناني اللي اخترناه نحن وياكم وغيرنا اختار اعلام خارجية يتحمل مسؤوليته مين ما كان يكون. ومهما ارتفع تبقى الأرزة اعلى من الكل. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى الروح الرياضية بوطننا لبنان. جمعية بيروت ماراثون داعين الصحفيين للمشاركة بحفل رسمي لإطلاق سباق سبينس ماراثون بيروت الدولي 2026. يبدأ العد التنازلي نحو يوم السباق بهالمؤتمر اللي رح يعقد 3-6 تشرين الأول المقبل. السيدة مايل خليل يسعد صباحك انت وفريق عملك. اواخر الاسبوع الماضي زرت مقر بيروت ماراثون بمنطقة بيروت الرقمية بيروت ديجيتال ديستريكت BDD. ريما نعمي الله يعطيك العافية كل الشباب والصبايا. قلت له ما بدي ازعجها لمدام مي. شفتها من ورا الإزاز مجتمعة مع مجموعة من الإداريين ببيروت ماراثون وما حبيت ازعجها ابدا. وهالشي كان مثار اعتراض لأنه رجعت اتصلت فيي وقالت لي ليه ما شفتك. قلت لها ما حبيت اعترض اجتماعك. بعرف تماما بتكوني مركزة وما حبيت انه شتت تركيزك بوجودي وبالترحيب فيي. بيروت ماراثون وحفل ماراثوني واكيد كل اخبار بيروت ماراثون تسمعوها دايما واولا عبر اذاعة الروح الرياضية بوطننا لبنان. اذاعة بيروت ماراثون جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 صباح وخي جوني مع فيديو. شو هو هالفيديو؟ ما رح اخده حتى ما بلش سب عبكرة الصبح أجيرو وعرض أجيرو اللي بس يصير 2022 الشهر بيقولولنا unlimited خلص يعني لا محدود خلص. كيف؟ كيف بقى unlimited وبتخلص؟ يا الله لا يوفقكم جماعة أجيرو اللي عم ينصبوا نصب على الناس واللي تركتهم وزارة الاتصالات فالتين على حل شعرهم يبيعوا unlimited وبعشرين الشهر بيبتزوا المؤسسات والشركات والإذاعات والناس اللي عم يعترضوا عبر إذاعة جبل لبنان إنه خلص الأنليمتد اللي أنتم مشتركين فيه. يعني خلص اللا محدود اللي أنتم مشتركين فيه. كيف وليش ترجمولنا بوزارة الاتصالات عملوا معروف ترجمون للغة أوجيرو اللي مش عم نفهم عليها. Unlimited وبيخلص.
1: شو هالعيب هيدا المستمر؟ فما تبعتوا لي فيديوهات، عملوا لهم انتو لود وبعتوا لي هون خالصين بس اكبس بلاي، لأنه أوجيرو الفاشلة خلصت لنا الانليمتد. بعده لهلا عم يعمل داونلود الفيديو. يلا ميرسي كتير على كنا. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الشرعية أحلى صباح. نعم يا جورج، جورج خليل. جورج خليل بعت لي من صفحة نحن عيونك يا لبنان على فيسبوك، هالصفحة اللي أسستها كرمالكم كرمال الوطن، نشر صورتي أنا وفخامة الرئيس العماد جوزيف عون اللي التقيت فيه بتسعة تشرين الأول 2025، من سنة وشوي، مثل كأنه بارح سيد الرئيس. يلا اشتقت التقيك مرة تانية، بس هالمرة كمان رح نرجع بمشروع مهم جداً ورح نسمي الأمور بأسماء. أمين عم بعرقل مشروع مترو وأنفاق شرعية وبخدمة الشرعية وبخدمة الأرزة، تربط المناطق اللبنانية ببعضها، مش للدمار، أنفاق للإعمار. سيد الرئيس اسمح لي هالمرة بس ارجع اطلع لعندك مرة التانية ونرجع نطرح هالمشروع اللي وقفوا لك إياه البيروقراطية والدولة العميقة. هالمرة رح بلش سميهم بأسمائهم، كل ما وصلنا على باب إدارة وسكرت بوابة بوجه هالمشروع اللي بيفيد اللبنانيين واللي تبنيه رئيس الجمهورية من خلال إجراء الاتصالات أنذاك بتسعة تشرين الأول، ساهم بأنه ناخد موعد مع وزير الأشغال ومن هونيك بلش يضرب راسنا بالدولة العميقة. ما كنا عارفين شو بدنا نعمل وملتهيين بالدمار والخراب اللي عم يخربولنا إياه جماعة عملاء إيران، بس هالمرة سيد الرئيس بوعدك إنه هالمشروع رح يمشي، واللي ما بده يمشي هالمشروع لمصلحة الجمهورية اللبنانية، هالمشروع اللي عرضناه عليك أنا والمغترب اللبناني طوني العبد سكر، رح نسمي بأسمائهم المعرقلين لعهدك سيد الرئيس جوزيف عون. ميرسي كتير المستمع اللي بعت صورتي أنا والسيد الرئيس، الله يحميه ويحمي أرزة لبنان والجمهورية اللبنانية والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

بريك ومنرجع يا لبنانيه خليكم معنا والمزيد والمزيد. ولما نختار لا شرعيه على الشرعيه صوتنا العالي رح يعري كل شيء وبكل صراحه، فتفضل تحمل مسؤوليتك يا حضره العميد.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كبرت كبرت كبرت تع تعبولت تعبولت تع
2: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
3: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة
4: صوتك عالي جبل لبنان والحقيقة وسقف الحرية العالي بصوتك عالي جبل لبنان ما منخاف غير من ربنا رب العالمين فقط لا غير كل ما هو أدنى من رب العالمين ما بيرتفع على الأرض ولا بيرتفع على الوطن ولا بيرتفع على رب العالمين يا حضرة العميد صوتك عالي جبل لبنان اليوم ندوة بجامعة سيدة الويزي بدعوة من وزارة الزراعة الوزير نزار هاني يسعد صباحك وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يوم التفاح اللبناني 2026 بعنوان ابتكار اليوم استدامة للغد بحرم جامعة سيدة الويزي اليوم الثلاثة الساعة 10 صباحاً للأسف ما رح أقدر أكون معهم بسبب انشغالاتي ولكن متابعين أكيد شكراً للدعوة من وزارة الزراعة من رئاسة الجمهورية ومن إدارة جامعة سيدة الويزي لإذاعة جبل لبنان إذاعتكم إذا ندوة من العشرة لتنتين بيتخلل هالاحتفال معرض بعنوان من أرض لبنان التفاح ومنتجاته بيبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني وافتتاح اليوم اللبناني للتفاح كلمة مدير عام وزارة الزراعة كلمة رئيس جامعة سيدة الويزي كلمة وزير الزراعة دكتور نزار هاني وكلمة راعي الاحتفال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من بعد منها بتكمل الفعاليات الساعة 11:30 جلسة الحوار الأولى بإدارة وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين وجلسة الحوار الثانية الإعلام والتسويق بإدارة وزير الإعلام الدكتور بول مرقص اليوم الساعة 12:30 الجلسة الثانية جلستين لدعم التفاح ومزارعي التفاح بوطننا لبنان ومن أبرز المتحدثين بالندوة الثانية والجلسة الحوارية الثانية الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة الأستاذ عصام براشد خبير بالتسويق الزراعي والأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بقع كفرة أكيد نترقب هالكلمات ومنتبعها وبكرة وكل يوم بنضل نرفع الصوت عالي من أجل مزارعي التفاح بكل الأقضية اللبنانية شجرة التفاح بيتعهدها المزارع بكل المناطق بمحبة على مدار السنة وبيقطفها وبينزل الإنتاج على السوق لازم نشجعهم كلبنانيين أولاً من خلال أكل تفاحة أو تفاحتين يومياً. ويا ريت في عندي فيديو تفرجيكم التفاحتين الحمر اللي جايبه معي من البيت. هيك منكون نحن عم نشتري الإنتاج مش عم بيتسوق بأسعار رخيصة كتير، لأنه لما بيقطف التفاحة المزارع إذا ما تسوقت بلبنان وخارج لبنان بيروح تعبه طوال السنة ديعان وبيجوع هو وولاده. مزارع التفاح عم بنقلكن هالصورة السوداوية إذا نحن ما بندعم. وأكيد مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اتصالات خارج لبنان لتصدير التفاح للدول العربية والعالم. إذن اليوم الساعة 10 صباحا لتنتين الظهر يوم التفاح اللبناني 2026 برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بجامعة سيدة الويزي زوق مصبح. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ اجاني فيديو من امبارح بدي اخبركم عنه. للاسف هيدي بتصير كمان بمساجد لبنان. بتعرفوا المصلين بيخلعوا احذيتهم وبيحطوها بخزاين على مدخل المسجد، بيصلوا وبيرجع كل واحد بيسترجع حذائه. للاسف كمان احد مساجد دمشق رصدت الكاميرا أحد الأشخاص قد ما وقح ما بده يتخلى عن صباطه، لا نقى أحلى وأغلى صباط حسب هيك نظرته وخبرته هالبلا أخلاق، وحط الصباط تحت القميص تبعيته تحت التيشيرت وهيك وخفاه حمل حلو فل. ما عرف إنه كاميرات المسجد رصدته وأكيد رح يتحسب الحساب اللي بيستحقه. هالظاهرة مثل ما قلنا عم بتصير كمان بتصير كتير بمساجد لبنان. تتذكروا من مدة شي سنة تقريبا أحد النواب طلع من المسجد بطرابلس ولقى أنه مسروق حذائه، فصاروا مرافقينه يقولوا له يلا منروح على البيت منجيب لك حذاء تاني. قال لهم أبدا بيتي قريب وبمشي تمشي، يعني بيعتبر حاله هذا ندر. بس أنه تصوروا لأي درجة. وبعرف شاب كمان خبرني انه من شي 25 سنة يعني كان بعده يافع وبيصلي اكيد بالمسجد، فات مرة على المسجد بطريق جديدة انسرق حذائه. من وقتها بطل يفوت على المسجد بيصلي ببيته. قال لي قرفوني حياتي هالسرقين الرخاص اللي بيسرقوا الاحذية احذية المصلين من مداخل المساجد. صارت معكم شي مرة أحد المستمعين؟ يا صوتك عالي جبل لبنان. تكريم نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس. السالون الثقافي في بيروت اقرأ أقام لقاء تكريمي لنائب المحامين ببيروت الأستاذ عماد مارتينوس بدعوة من المحامي الدكتور زكريا الغول بحضور عدد من المحامين والقضاة وأصدقاء السالون الثقافي اقرأ. رحب المحامي الدكتور زكريا الغول بالحضور وأكد أن السالون يشكل مساحة للفكر والحوار واللقاء. اختيار اسم اقرأ يعكس الإيمان بأن القراءة طريق إلى الوعي والوعي حارس للحرية والقانون. وأشاد بنقيب المحامين عماد مارتينوس واعتبر أن التكريم هو تحية للمحامي الذي يحمل هم المهنة والنقيب الذي يحمل هم الوطن، ولجميع المحامين المتمسكين بالعلم والنزاهة والشجاعة والدفاع عن العدالة والحريات. من جهته شكر نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس القيمين على هذا التكريم وعرض أبرز الملفات التي يعمل عليها لتطوير العمل النقابي ومهنة المحاماة، وفي مقدمها تطوير معهد المحاماة وفق المعايير والتجارب الحديثة وتعزيز التأمين والرعاية الصحية للمحامين وتنظيم حضورهم الإعلامي بما يحفظ حرية التعبير وأصول المهنة. وشدد النقيب مارتينوس على أهمية مراعاة الميثاقية في التمثيل النقابي وتفعيل مركز التحكيم التابع للنقابة وإنشاء مركز للبحوث ودراسة القوانين للمساهمة في إغناء العمل التشريعي وتقديم الرأي المتخصص. من إلك من إذاعة جبل لبنان باسم المحامين والمستمعين، مستحق أكسيوس نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس. جسم المحاماة، جسم القضاء اللبناني، أحد الأعمدة التي يقوم عليها وطننا لبنان، العدالة. صوتك عالي جبل لبنان. وأكيد لما بنحكي دايماً عن العدالة منقول العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون. العدالة عم تجي تدريجياً ومستمرة، والحق يعلو ولا يعلى عليه. العدالة صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مؤسسة لبنانية بخدمتكم، بخدمة أفراحكم، أوكرا كاترينج. فيكن تشوفوا كل إنجازاتهم والحفلات اللي عم بيتم إحيائها من قبل فريق عمل أوكرا كاترينج على صفحة إنستغرام okracatering.lb. بدنا نحييها لمدام حنان من إدارة أوكرا كاترينج، ونقول الله يعطيكم ألف عافية أنت وزوجك بخدمة الأفراح. وهيدي شغلة مهمة جدا أنه نضل فرحانين ونضل بحالة فرح لحتى يضل وطن لبنان على قيد الحياة. أوكرا كاترينج، نسمع سوا السيدة حنان منصور. الكلمة لألك.
5: بونجور جوني، كيفك؟ وبونجور لمستمعين إذاعة جبل لبنان. معكم حنان، أنا الإيفنت كوردينيتر لأوكرا كيترينج. أنا بكون عم تابع مع الجاست بس يكونوا عندهم إيفنت، عندهم خطبة، عندهم يعني حيلا إيفنت عندهم إياه. أنا بتابع معهم كل التفاصيل، من التام، من نوع الأكل اللي حبينه، بشوف اللوكيشن وين، أنا اللي بكون عم بعمل سايت فيزيت. أنا باخد الفكرة الأساسية اللي هن حابينها وبكون عم بنصحهم أكيد بالمنيو شيء يناسب الإيفنت اللي عندهم إياه هن. ودايما كمان إذا حدا عنده مثلا بادجت معين بكون قادرة أنا أنصحه شو يكون عم بنقي أكل وأكيد يكفي للعدد. ونحن عادة الكابل بيجوا لعنا شوي بيكونوا هيك ملبكين انه عرس او انه ملبكين بالإيفنت اللي عندهم إياه. حمد الله عنا نحن عم بيكونوا مرتاحين كتير لأنه عنا الخبرة الكافية كرمال انه والإكسبيرينس كرمال نكون هيك عم نريحهم بكل التفاصيل تبع الإيفنت اللي عندهم إياه. وأكيد أكيد بس يكون في إيفنت نحن بنطلع نعمل سايت فيزيت على اللوكيشن، منشوف إذا في شيء مثلا كان هن حابين ومثلا ما بيزبط باللوكيشن اللي عندهم إياها بننصحهم بشيء تاني وبيكون أحسن دايما يمكن من الشيء اللي هن حابينه. بس تحكوا معنا بكون أنا عم بتواصل معهم وبكون عم ساعدهم بكل التفاصيل اللي بدهم إياها. وتانكيو كتير لألك جوني، وتانكيو هيك عم بتضوي على أوكرا كيترينج.
4: مرسي مدام حنان منصور. جوزيف منصور، حنان منصور وفريق عملهم أوكرا كاترينج. رح أعطيكم رقم التليفون أكيد بتواصلوا مع مدام حنان من أجل كل احتفالياتكم، افتتاحياتكم للمحلات ولا ندوات وغيرها. أوكرا كاترينج دوت ألبي على إنستغرام. وأكيد مدام حنان بتنصحكم باللي لازم إنه كمان تحصلوا عليه من خدمات أوكرا كاترينج. 81-62-6668 أوكرا كاترينج 81-62-6668. صوتك عالي جبل لبنان. الأسبوع الماضي راجح المستمع اللي نحن وياه إيد بإيد معكم بخدمة وطننا لبنان طرح راجح علينا سماع ترتيلي للكبير وديع الصافي مدتها دقيقة أو 23 ثانية. فأنا قلت لحالي بلكي هالترتيلي اللي بعت لي مقطعها راجح بلكي فيه مثلاً الترتيلة الكاملة اللي مدتها 3-4 دقايق. تواصلت مع جورج ابنه للراحل الكبير.

0: وهي كاملة مش مقطع منها، هي مقطع من القداس طبعا. تعيشوا وتسمعوا يا رب. وعمك وديع أكيد مرتاح هلأ بمسقط رأسه ونيحة الشوف من أروع ضياع لبنان، هي اللي طلعت فيها الجمال وفجرت فيها الينابيع الفنية والأصيلة. يطول عمركم وإن شاء الله نبقى على تواصل. تحيات.
1: يسعد صباحك جورج ابن كبيرنا وديع الصافي اللي عم يرتاح بنيحة الشوف، نيحة اللي بتطل على جزين وواديها، نيحة الشوف حيث يرقد جثمان وديع الصافي ابن هالضيعة الحلوة المتعايشة اللبنانية بين الموحدين الدروز والمسيحيين. راجح شكرا، شكرك جورج وديع الصافي، ونحن من إذاعة جبل لبنان بنرجع بنشكرك وبنصلي مع راجح ومع كل مستمعي جبل لبنان على أمل قيامة وطننا لبنان، والله يحمي الصوت الصافي وديع الصافي وترتيله.

0: يسلم الصوت الصافي الحبيب وديع الصافي نفسك بالسما نفشوخ بشمايو وديع الصافي الحبيب. الرب يحميكن مستمعي جبل لبنان، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، كلنا سوا للرب للأرزي ولوطننا لبنان. جورج وديع الصافي يطول عمرك ويخلي عائلتك الحلوة وإخوتك وعمك خيو لكبيرنا وديع الصافي. راجح يسعد صباحك ونحن وياك مكملين بمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا لبناني.
1: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي.

0: متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: صوتك عالي جبل لبنان إذن ساعة 10 رح ننهي فترتنا اليوم 10 تماماً باتصال لحتى نكون متابعين باللحظات الأخيرة نحن وياكم مصير إضراب بكرة اللي إذا كان بعده مستمر رح يعطل لبنان كله بسبب آلاف السيارات والشاحنات اللي رح تقطع طرقات لبنان بكل المناطق اللبنانية فمن هالمنطلق الساعة 10 بيكون بلش يبين تلاويح اضراب غدا او لا اضراب نتصل ساعتها بالنقيب بسام طليس من قطاع النقل البري وبقلنا النقيب طليس في اضراب بكره او لا استباقا لاجتماع اللي رح يعقد للنقابيين وقطاع النقل البري بعد الظهر بس نحن حبينا بما انه جبل لبنان وصوتك عالي بيخلص الساعه 10 تماما نتصل ومنطمن بالنا ان شاء الله يا رب انه يكون مطالبهم انه عطيون 12 مليون ليرة للسائقين مثلاً وبدلات معينة إنه يكونوا رضيوا السائقين ويلتغى يلغى الإضراب بكرة على كل نحن ساهرون وما صبيحنا مشتعلة 10 منتصل ومنشوف صوتك عالي جبل لبنان على طريق المطار اللي هو مطار بيروت الدولي مش مطار إيران الدولي مناصرين لحزب إيران المحظور أكيد يعني من عديمي الأخلاق والعملاء للخارج لحتى يعملوا فتنة رفعوا صورة للعميد مرشد الحاج سليمان نائب رئيس جهاز أمن الدولة كتبوا على الصورة حاطين صورته بمكتبه بأمن الدولة القائد العميد المقاوم مرشد سليمان نسيته هو مرشد الحاج سليمان يعني هذه غلطة كمان مطبعية عندكم لازم تكونوا تعرفوا هويته الكاملة إذا بدكم تحكوا عنه وكاتبين بالصورة كمان اللي رفعت على جسر المطار يعني بيشوفوها القادمين والمودعين يلي بده شرف تضحية وفاء يتفضل عند صباطه الغالي نعم أنا بدي أتوجه للي علقوا اليافطة ما حدا يفسر أبداً أي تفسير تاني اسمعوني منيح اللي رفعوا اليافطة عم تتحدوا رئيس الجمهورية وعم تتحدوا الشرعية اللبنانية وعم تتحدوا 80% من اللبنانيين خلينا نقول 70% يعني شو بتشكلوا انتم مع المؤيدين تبعيدكم عدديا اذا بتشيلوا سلاحكم 5% من الشيعة ما بيعودوا يأيدوكم و95% من اللبنانيين بما فيهم الطائفة الشيعية الكريمة بتصير ضدكم وبتنقلب عليكم بس سلاحكم غير الشرعي الموجود بالشوارع عم يضغط على مستمعين كتار وعلى اللبنانيين كتار وبيقولولنا يا جوني حتى صوتنا ما منقدر نسجله ونبعث لك إياه حتى لو بدون اسم لأنه إذا عرفوا نبرة صوتنا بيخربوا لنا بيوتنا جماعة إيران والسلاح غير الشرعي فمن هالمنطلق اللي رفعوا صورة العميد وسموه العميد المقاوم هو عميد لبناني هو اختار يكون مقاوم اختار أنا بدي أتوجه اللي علقوا الصورة الله يكسر إيده يكون العميلي هاي أولاً وتانياً بما أنه حكيتوا عن صباط يا بلا أخلاق وطابعينا لازم أمن الدولة يعرف وين انطبعت هيدي الصورة اللي حاطين عليا يلي بده شرف وتضحية وفاء يتفضل عند صباطه الغالي. لازم أمن الدولة يعرف وين انطبعت وتغفل المطبعة اللي طبعتها، لأنه هيدي مطبعة عم تروج ضد الشرعية اللبنانية وعم تروج على التمرد على الشرعية اللبنانية. وبدي قلكن ارجع أخيرا، اللي علقته الصورة صباط رئيس الجمهورية العماد المغوار البطل رئيس الجمهورية جوزيف عون، صباطه بيسوى راسكن وراس اللي بعدكن لحتى تعلقوا الصورة على جسر المطر. طالما عم تحكوا بلغتكن، لأنه لغتكن لغة الصبابيط، ونوابكن بيحكوا لما حدا بيجيب سيرتهم أنه طهر نيعك، طهروا نيعكن، هيدي مستعارة من لغتكن، يعني منا لغتي هيدي، بدي يكون سوقي مثلكم ببعض الأحيان تا نقدر نرد عليكم. صباط الرئيس والجيش اللبناني على راسكن يا عملاء إيران، وصباط الشرعية اللبنانية بيطهر نيعكن الوسخ يا نجسين عملاء إيران. ونقطع السطر ومنكمل بعدين، يلا في إشياء تانية، خليكم معنا. إذاعة الشرعية اللبنانية جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. منروح دوليا، فيديو ميوزيك أوردز للعام 2026 منحوا المغنية الأمريكية تايلور سويفت بلوس أنجلوس الاحتفال، منحوا 3 جوائز. صار عندها 33 جائزة بمسيرتها، وصارت تايلور سويفت أكثر فنانة تتويجا بتاريخ الجوائز. كانت هي وبيونسي عم يتقاسموا الجوائز 30-30، هلأ صارت سويفت عندها 33 جائزة. يلا منشوف بيونسي إذا بترجع بتلحقها. أغنيتها بهالأمسية هيدي فيديو ميوزيك أوردز، أغنية The Fate of Ophelia من الألبوم تبعها، حصلت على أفضل إخراج عن الفيديو، فاخترت أنه سمعكم إياها. أكيد نحن دايماً منواكب كل شيء عبر إذاعة جبل لبنان وتايلور سويفت The Fate of Ophelia. جبل لبنان

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, اللي حصلت على جائزة عالمية وصار عندها 33 جائزة عالمية سبقتها لبيونسي عن أغنيتها The Fate of Ophelia. جبل لبنان بتواكب كل الأخبار لبنانياً عربياً وعالمياً. صوتك عالي جبل لبنان. شر البلية ما يضحك. اليوم بده ينخفض سعر، هاد نسيت أقول لكم إياها من الأول، انعجقنا بالتمرد وبالقصص اللي عم بتصير وبالزعرانات على طريق المطار ورفع صور وتحدي الشرعية اللبنانية. التهينا عن أنه خبركم أنه اليوم أبشروا قويها رح ينزل ينخفض سعر صفيحة البنزين 1000 ليرة لبنانية. ألف نعم، 1000 كاملة، يعني اللي بعد معه إياها. أنا بعد معي كم 1000 مصمدن، في معي دول الكوينز 500 و250، هدول للتاريخ. فال1000 ليرة رح تنزل اليوم صفيحة البنزين. الله يكسر إيدين. طيب لشو؟ لشو تطبعوا هلا بعد شوي صغير بيصدر الجدول يا وزارة الطاقة يا حبيباتي؟ ولو الوزير جو صدي ومستشارينك، خلص قل لهم أنا برفض إنه أمضي على 1000 ليرة انخفاض والعالم تقعد تحملني وتمشي فيي. زلمة آدمي جو صدي، ما هو المسؤول عن إفلاس لبنان وسرقة كيلواتات الكهرباء من البواخر اللي كانت عم تنتج الكهرباء؟ كل كيلوات يطلع عليه سنت ويطلعوا ملايين الدولارات اللي حكموا لبنان كهربائيا. الله يكسر إيديهم كلهم. من سنة 1990 إجا زلمي بس واحد آدمي، هو جورج فريم وزير الطاقة والكهرباء آنذاك، وهشلوه، ضلوا يلحوا عليه، ما بدهم شي برسماله، لحتى فللوه على بيته قرفان منهم ومن حكمهم آنذاك. المرحوم جورج فريم رجع على مملكته اللي بناها، إمارته الحلوة الصناعية سانيتا وإندافكو وغيرها من المجموعات اللي كان مؤسسها جورج فريم. وهلأ إحياء لذكرى في مؤسسة جورج فريم تعنى بمختلف أطياف المجتمع اللبناني. فهذه هي جورج فريم، الله يرحمك وليكن ذكره مؤبدا، والله يكسر إيدين اللي إجوا قبل جورج فريم وبعد جورج فريم بالكهرباء. هلأ في قطاعات كتيرة بدهم تكسير إيدين واسترجاع أموال أكيد. يا بس هيدي بس للتاريخ. 1000 ليرة بدو ينخفض سعر البنزين، عم ينزلوا 1000 ليرة لحتى يبلعونا الغاز اللي بدو يرتفع شي 75,000 ليرة، يعني أقل من دولار بشوي. يا ماشي الحال. صوتك عالي جبل لبنان. عماد حايك الرقم اللي ينتهي ب650 بليز، عم تطلبنا هذا الرقم، ما مش لحتى تطلبنا على الهواء، بعد رسالة صوتية وتكرم عينك. يلا إذا أحد المواطنين 22 ثانية هيك مهضوم إنه ما حدا يعبي بنزين اليوم.
1: جينا لنعبي بنزين عند بكية، قال لي روح وشوفي، قال لي بكره بده ينزل بنزين 1000 ليرة، فضبات 300,000 دماغ خليهم لبكره. اليوم ما حنعبي بنزين 1000، يعني 70 سنت. لك يا عيب الشوم عليكم، حوش تشتغلوا فينا بهالشعب. 1000 يا ابن حطوا الكلمة اللي بدكم إياها، يلا روح.
0: يلا حط الكلمة اللي بدكم إياها وبعتوا لنا على 03-444-037. دولتنا بتطلع بال100,000 وبال70,000 وبال80,000 أسعار البنزين والمازوت، وهلأ الغاز اليوم رح يرتفع بشكل ملفت من بعد ما كان مستقر قبل هالجمعتين. فاليوم منزلين 1000 ليرة، 1000 ليرة. يلا سموا اللي بدكم إياه، قولوا توت، أنا بحط هيك الصفيرة أو يمرق ديركت. خلص بدنا نسب، بس مش هالدولة هيدي، يعني هالدولة ما لها علاقة، جو صدي ما له علاقة بالموضوع. بدنا نسب يعني بنكون مثبتنا موجهين للي فلسوا لبنان وحرقوا دين سلاف مصرياتكم ونهبوا مقدراتكم وصرفون على ملذاتهم وعملوا قصور وعملوا يعني. انا بدي اعرف مثلا اذا كان عسكري كبير كبير كبير او مدني كبير كبير كبير من معاشه قادر يعمل قصور وقادر يعمل سيارات واساطيل سيارات وقصورة وفيلات وشقق وغيرها من المراكز يعني العسكرية والمدنية، من أين لهم هذا؟ في كتير عسكريين متقاعدين هلأ صاروا كبار كبار كبار، في شخص منه مثلا عنده على طريق البربير المتحف عنده شقة هونيك يمكن حقها أكيد بشي يعني $1,000,000 بأيام الرخص، هلأ يمكن صار حقها $2,000,000 و$3,000,000. طيب إذا كان مرته بدها تصمد له لهاللواء أو معاشه طوال خدمته وقبل مولده وبعد رحيله إذا صمدت له إياهن وما صرفوا ولا فرانك ما بيجمع $3-4,000,000. وفي رؤساء جمهورية سابقين وحال يعني وما في حاليين كلهم صاروا سابقين. الله يساعد هالرئيس الجمهورية الحالي والله يساعد هالحكومة الحالية اللي عم تدفع ثمن زعران اللي سرقونا من 1990 لحديت من سنة ونص. صوتك عالي جبل لبنان. يلا رح نبلش ناخد كمان رسائلكم الصوتية بعد البريك، مكملين
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيبل.
4: يا امي بحبها.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
6: الله يستر.
7: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
8: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
9: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن ونشاط لأولادكم. بدك أو بدك ابنكم يعبر عن مشاعره ويحكي بثقة ويتحرر من خجله؟ كيف؟ من خلال جلسات التعبير ليتعلم. في تفاصيل أكيد على صفحات ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. إذا صار الطفل عصبي خجول وبينعزل عن غيره، في مركز تكلم الاجتماعي التابع لمؤسسة ميشيل ظاهر بيستخدم التمثيل، لعب الأدوار، القصص والحركة كوسيلة بتساعد طفلكم يعبر عن أفكاره ومشاعره ويفهم حاله بطريقة مناسبة لعمره. يعني بدل ما نطلب من الطفل يعبر مباشرة، منساعده يفرغ الطاقة اللي بيملكها باللعب والتمثيل والخيال. سجلوا ابنكم في رابط فورم معين، رح اعطيكم رقم تليفون كمان، بس بكل الاحوال في فورم على صفحات ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. هالجلسات هيدي ابتداء من 2 تشرين الاول، سارعوا للتسجيل. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن 70 824 879. من الفرزو الزحلي لكل لبنان. مدام مارلين سيد ظاهر وفريق عملك يعطيكم ألف عافية بخدمة وطن كل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ألف ليرة يا أوادم.
10: جينا لنعبي بنزين عند بنكية، قال لي روح وشوفي، قال لي بكرة بدي ينزل بنزين 1000 ليرة، فضبات 300,000 اللي معي خليهم لبكرة. اليوم ما حنعبي بنزين 1000، يعني 70 سنت. لك يا عيب الشوم عليكم، حوش تشتغلوا فينا بهالشعب. 1000 يا ابن ال، حطوا الكلمة اللي بدكم اياها. يلا روح.
9: يلا هيدي 1000 يا يلي سرقتوا لبنان قبل هالحكومة. يسعد صباحك خيّد جوني حبيب القلب. نيك نيم تبعه عامل عادي، منيحة هيدي. في عامل عادي وعامل اكسترا. 1000 ليرة عم يسألني ليش يا ولاد الزغرطي ينشراح. مش سابي بالمستمع مزغرد. 1000 ليرة ليش وزغرطي ينشراح. بعت لي صورة رقصة شرقية. صباح الخير يا وزير كل الحكومة، لو في منك اثنين بلبنان نيالنا. بارح جبت ربطة خبز كبيرة من أفران خلدي، والله الرغيف صاير مثل الرغيف الصغير، الله يستوفي الفيون. نعم يا داني، نعم انسرقت دولتنا وانهبت لدرجة احترق دين سلفنا بهالعهد الجديد. صوتك عالي جبل لبنان. إذا عماد حايك بيقول لي هاي، طيب هاي بس ليش كل مرة بك تطلبنا مرة واثنين؟ كتبت لك مرة الماضية وبعتت فويس مسج، شو بنا اليوم؟ شو عدا ما بدا؟ فويس مسج. يا أونلي، كمان رح أكتب له أونلي. ها يا أونلي فويس مسج 03444037. يسعد صباحك يا جوني خينا حبيب القلب، انتو الأحبة. يا صباح الخير جوني. الأرض موجودة من آلاف السنين ورح تبقى باقي آلاف السنين، ورح ندفنهم كلهم بإذن الله تحت الأرض بدون استثناء، وبتبقى الشرعية هي الحل الأفضل لمستقبل لبنان. نعم. يسعد صباحك مستمعنا الكريم مارو. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة، مقالة للسيدة إلهام سعيد فريحة مهم جدا جدا، عم تحكي عن هالضابط هيدا اللي فاتح حسابه، وعم تحكي عن إشياء كتيرة وعن الحزب الخارج عن القانون مثل ما بتوصفه، مثل ما هو هذا الوصف الصحيح، يعني الحزب اللي بيدعي بالله وهو عميل للخارج، الحزب الخارج عن القانون. كتبت السيدة إلهام سعيد فريحة اللي استحمته: كما العام الماضي وعلى إيقاع الطيران الحربي الإسرائيلي وأزيز المسيرات، أحيا حزب الله الذكرى، ذكرى اغتيال أمينيه العامين، باستعراض كلامي فيه الكثير من التحدي والاستفزاز. وقبل أن نكتب فيما قيل، لا يمكن إلا التوقف عند مشاركة نائب رئيس جهاز أمني لبناني، عرفتوا، في نشاط حزب خارج عن القانون، رغم التعليمات الواضحة عن السلطة السياسية بمنع العسكريين كما الرسميين من المشاركة بهذه الاحتفالات. والأسوأ، تضيف إلهام سعيد فريحة، الأسوأ أن هذا المسؤول، يعني الضابط الكبير بجهاز أمني، كتب عبر منصة أكس وعبر عن افتخاره بعدم الخروج من العباية، من تحت الحباية اللي عرفتوها، العباية العميلة. فهل صارت المؤسسات الأمنية اللبنانية تحتمي بعباءة الحزب أو بعباءة الطوائف؟ ليست المشاركة هي ما استفز الناس فقط، بل ما قاله أمين عام الحزب الخارج عن القانون، عرفتوا، المدعي بالله حزب الفرس، وادعاؤه أن المقاومة أوقفت المشروع الإسرائيلي ولم تمكن إسرائيل من تحقيق الأهداف. ولا نعرف أي أهداف، هل أهداف الاحتلال وقد صار الجنوب بنصفه، لا بل أكثر من نصف الجنوب محتلا؟ ليذهب أمين قاسم أبعد بالقول إذا كان البعض يطرح ماذا فعلت المقاومة، ونسيوا سؤال ماذا فعلت الدولة. تضيف إلهام سعيد فريحة: مهلا، هل نسي أمين عام الحزب المحظور الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لم تفعل إلا ما خرب لبنان ودمره، وأن الدولة تصلح عبر التفاوض ما أفسده الحزب على مدى سنوات؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: وهذا يطرح مسألة التفاوض التي لم يكن للبنان بديلا عنها، لكن الشيخ نعيم قاسم ارتأى أن رئيس الجمهورية يخالف الدستور والطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والتنازل عن حق لبنان. لا نعرف من أين وكيف أصبح الشيخ نعيم قاسم مشرعا دستوريا وفقيها يوزع أدوار المخالفات. أليس من خالف الدستور والطائف وضرب سيادة لبنان وسلم أرضه للحرس الثوري الإيراني هو حزب الله؟ كيف يمكن الحديث بعد عن بيان وزاري وعن خطاب قسم وعن حق لبنان وقد أصبح الحزب المحظور بموجب قرارات الحكومة منظمة خارجة عن القانون؟ أنتوا يا مدعين الله، وكل أعمال هذا الحزب يلاحقها القانون. ولعل الأسوأ، كيف نصب أمين عام الحزب اللي هلأ بعده على قيد الحياة نعيم قاسم، كيف نصب نفسه مرشدا روحيا على الجيش اللبناني ليحدد له أدواره وأهدافه، ليصل إلى التهديد بالقول طويل على رقبتكم إنه الجيش يكون أداة لديكم؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: لا نعرف إذا كان الشيخ نعيم قاسم يريد أن يكون الجيش اللبناني أداة في يده وليس في يد الدولة اللبنانية، وإلى متى يريد الشيخ نعيم قاسم وحزبه المحظور المسلح الخارج عن القانون، إلى متى يريد الهيمنة على قرارات الدولة وقواها ومستقبلها؟ واللافت أنه يتحدث عن الأزمة الاجتماعية والودائع وحالة الناس، متناسيا أنه، يعني نعيم قاسم واللي قبله واللي جايين بعده، تسببوا بحروب آخرها خسائر على الاقتصاد بأكثر من 30 مليار دولار. فعلا اللي استحوا ماتوا. اللي استحوا ماتوا بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني، وفيكن على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة على فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي تتابعوا كل يوم صيد اليوم والمقال اليومي بصوت مسجلين لليوم الثلاثة 29 أيلول 2026. اللي استحوا ماتوا، اي والله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ بنطاق بلدية الشياح، أهلنا بالشياح عين الرماني والمناطق المجاورة، اليوم في جلسة تجريبية مجانية، رح أعطيكم رقم تليفون، جلسة تجريبية مجانية للمراهقين من عمر 13 ل17 سنة مجاناً اليوم. وبعدين إذا بدكم، إذا حبوا أولادكم ترجعوا بتسجلوهم تدفعوا شي بسيط. اليوم الساعة 6 بعد الظهر بتياتر دي بولفار التابع لبلدية الشيح، أكتينج ووركشوب مع مايا سبعلي. اتصلوا واحجزوا لليوم الجلسة المجانية، من بعدها بتقرروا إذا بتحبوا يكملوا أولادكم بالأكتينج ووركشوب. في عندكم من 13 ل17 سنة، وبعدين في ليفل تاني من 18 وما فوق. إذن مايا سبعلي اليوم والجلسة التجريبية المجانية للمراهقين 70-274-274 70-274-274. أهلا وسهلا فيكن بولادكن، مايا سبعلي ناطرتكن بتياتر دي بولفار التابع لبلدية الشيح. يعطيكن ألف عافية. بلدية الشيح برئاسة إدمو غريوس رئيس إدمو وأعضاء المجلس البلدي يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أديبة لبنانية نفتخر فيها ماري تيريز فرا تستعيد ذكرياتها وتتحدث عن زحلة عروس البقاع في الصالون الأدبي لمنبر زحل الثقافي الاجتماعي.

مهم جدا كل هالأخبار الثقافية والاجتماعية عبر إذاعة جبل لبنان. ماري تيريز فرا، واستعادة ذكرياتك العريقة اللي منفتخر فيها بوطننا لبنان. مدام ماري تيريز كتبت حبيبتي بيروت وأنشدتها مشلين خليفة. إذن أقام منبر زحل الثقافي الاجتماعي سالون أدبي، حاور خلاله أعضاء المنبر الأديبة ماري تيريز فرا التي تحدثت عن مسقط رأسها مدينة زحل والطفولة بزحل وانتقالها إلى بيروت وانطلاقاتها في كتابة الشعر وغيرها من الأمور الشيقة، كما تحدثت عن كتابها الجديد بعنوان من أرجوحة القدر الذي أصدرته مؤخراً وستوقعه لاحقاً، وأكيد رح نبلغكم عن موعد التوقيع والمكان. تخللها السالون بزحل قراءات من كتابات الأديبة ماري تيريز فرا. إذن تحية لرئيس منبر زحل الثقافي الاجتماعي البروفيسور أنطوان ساروفيم، الأديبة ماري تيريز فرا أكسيوس مستحقة، وأكيد رح تبقى تخبركم دايماً بصوتها عبر إذاعة جبل لبنان عن كل نشاطاتها، أوقات عن تحكي عن إشي أدبية ثقافية اجتماعية وطنية. المنبر منبريك، ومنفتخر بكل شخص من مستمعي جبل لبنان بهالمنبر إذاعة جبل لبنان صوتك عالي. ماري تيريز فرا كتبت، ولحن لمارينا ميشيل جحا، حبيبتي بيروت بصوت الفنانة المطربة مشلين خليفه.

يا بيروت يا حبيبة الدنيا، حبيبة بيروت السيدة مشتين خليفة، كلمات ماري تريز فرة واللحن للعزيزة علينا بنت الشاعر الكبير ميشيل جحا، مارينا ميشيل جحا. وصوتك عالي جبل لبنان هو صوت الجميع، وبنرجع منقول السيدة ماري تريز فرة أكسيوس مستحقة لكل التكريم، وحابين نبلش نسمع صوتك العالي من إذاعة جبل لبنان بالقضايا الوطنية والأدبية والثقافية برسائل صوتية. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة وطننا لبنان سياحياً وتجارياً، حلال رينتكار، حلال جروب. حلال رينتكار بتصرف الوطن والمغتربين واللبنانيين لأفراحكم لمناسباتكم، من السيارة صغيرة للبولمن للباص للفان للجيب لكل أنواع السيارات. أسطول أكثر من 2500 سيارة للإيجار، وفي عندكم الإيجار التملكي من خلاله بتتملكوا السيارة بنهاية العقد. وياريت الميدل إيست إيرلاينز اللي صار لسنين وسنين بشوفهم مستأجرين سيارات من إحدى الشركات وبعدهم مستأجرينهم من سنوات، بينما عند حلال رينتكار بعد مدة كانوا تملكوا أسطول السيارات الميدل إيست إيرلاينز وخلصنا من هالصفقة هيدي اللي أجار أجار أجار بيضل. الإيجار التملكي يا إدارة الميدل إيست ويا كل الشركات والأفراد، إيجار ينتهي بالتملك عند حلال رينتكار. إميل حلال وفريق عمله وسيارات موديل 2026 هايبرد صديقة للبيئة، حلال رينتكار المنصورية الطريق العام وصالة العرض أيضا، تقاطع الدكواني النافعة مقابل الهابي سوبر ماركت هابي. حلال رينتكار 03-166-711 و71-166-711. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تفاحتان
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتان
0: ترامب بيشرب تفاحتان لمعلوماتك
2: شو يا جار بلدية الريس عم تشتغل بشفافيه
3: ابو جاد عطول مبيضه
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر
4: كون شفت للوزارات اذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: SpaceX جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على X وعلى الراديو SpaceX جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور SpaceX جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2
7: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا برجع بذكركم انه اليوم الساعة 10 تماما رح نتصل ب قطاع النقل البري النائب بسام طليس لحتى نحدد ونسبق الاجتماع اللي رح يتم بعد الظهر ليحددوا انه في اضراب بكرة لقطاع النقل البري هالاضراب اذا تم وكان مقرر انه يضل موجود هلا العمليات 50-50 ممكن يكون 50% ما في اضراب بكره بس هالاضراب اذا تم بكره رح يقفل كل طرقات لبنان لانه مئات لبل الاف الشاحنات والفانات والباصات والسيرفيسات رح يسكروا المناطق اللبنانيه اذا رضيوا باللي قدمت لهم اياه الدوله 12 مليون ليره وغيرها من التقديمات سيعلن النائب بسام طليس سلفا قبل المؤتمر الصحفي المقرر بعد الظهر سيعلن الساعة 10 عبر جبل لبنان عن إلغاء الأضراب أو الاستمرار فيه نترقب الساعة 10 جبل لبنان إذاعتكم ومتابع كل شيء نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة نضيء على كل ما يجري في هذا الوطن رسالة صوتية وصلت لي من مواطن رصدنا نحن وداني هالمجموعة اللي عم تحكي عن قضية معينة اسمعوا وانتبهوا منيح
8: شباب يعطيكم العافية شباب بدون تعليق بالمرة رجاء بس أنا بدي بعد البوش للتوعية لأنه صارت معي هلا شباب على تحت جسر شو اسمه هذا اللي على الدامور جسر المسبح الجسر اللي بيطلع قبل محطة التوتال دي شاب وصبية واقفين أشروا لي طالع عبيتي أنا على برجة قالوا لي على مفرق وادي الزينة طلعوا طلعوا ما لحقت مشيت فشختان قبل ما أوصل على جسر تبع السعديات بهالسحبة اللي فيها عتمة بلاقي الفردة بينحط براسي بيقول لي أعطيني كل شيء معي قلت له خي ما معي يعني ما رايح أعبي بنزين يعني وطالع على بيتي ما معي مصاري قال عمل لك أعطيني كل شيء معك وخرطش الفرد أنت أعطيته جزداني فيه 525 دولار أجار بيتي أجار الاشتراك والإنترنت وأوتوكار الأولاد هلا الله لا يسامحه ولا يوفقه ولا دنيا ولا آخرة أخذ 525 دولار دولار واحد لعبي بنزين ما تركي فأنا عم ببعث هذا الفويس لحتى تنتبهوا شباب اللي بيته صوب صيدا برجة وقت السينة على هذا الخط إذا بلاقي أمه مقطوعة ما يوقف له
7: نعم يسعد أوقاتك منيح اللي ما قتلوه كمان هذا اللي صار على طريق الدمور صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان بنطاق بلدية مغدوشي وبرعاية بلدية مغدوشي الثلاثة المقبل أول تشرين الأول ثلاثة أول تشرين الأول في شي غلط داخلكم اليوم 28 اليوم 29 بكرة 30 أيلول الخميس أول تشرين الأول ممكن يكون في شي غلطة مطبعية 11 تشرين الأول على كل رح نراجع بلدية مغدوشي برعاية بلدية مغدوشي جمعية هيلينج هوب بالتعاون مع جمعية التنمية للإنسان والبيئة محاضرة للتوعية الوقاية من سرطان الثدي أهمية الكشف المبكر وأحدث العلاجات الطبية يحاضر في اللقاء الدكتور عطاف حلواني والصيدلانية الدكتورة مايا مروة بمجمع جورج وجنات يونان الرياضي الاجتماعي الثقافي بمغدوشي إذن رح نبلغكن عن الموعد بالتحديد بوقت لاحق عبر إذاعة جبل لبنان تحية لبلدية مغدوشي برئاسة المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي اهتمام بالصحة والأمن وكل ما يمت براحة أهل مغدوشي بصلة وحمايتهم صوتك عالي جبل لبنان صباح الخير جوني الله يديمك ويخليك بصحتك وتفرح بولادك هيدي أجمل دعوة أجمل دعاء هلأ بتسمعوا باتريسيا وحد منها سيدريك يلا نفرح منكم يا شباب باتريك وسيدريك وولاد السامعين قولوا الله ونفرح من ناس تانيين بس ما بيحبوا نسمي أساميهم بإذاعة جبل لبنان زملائنا يخلي لكم ولادكم يا رب ولا زالت الأفراح بدياركم عامرة يلا بدنا ننفع أوكرا كاترينج باتريك وسيدريك وكل السامعين أوكرا كاترينج دوت ألبي هيك يكونوا حدنا بالكاترينج وبالاستقبالات صوتك عالي جبل لبنان جمال يسعد لي صباحك نعم نصبح عليك وعكل المستمعين صوتك عالي جبل لبنان CML الصندوق التعاضدي العلماني بتصرفكن بتصرف صحتكن العديد من البرامج الطبية والاجتماعية ساسوري بلوس وغيرها من البرامج اللي بتناسب كل الأشخاص العزابة والمتزوجين ما تنسوا دايما تعطوا صحتكن وقت لأنه بتصير أنه الإنسان يحتاج لعناية صحية هو وولاده ومحبينه وأهله بعجلة نهار طبيعي تمرق شغلات من دون ما تنتبهي لها تذكير بسيط تأكدوا من تغطيتكم السنوية طمنوا بالكم أن صحتكم محمية مثل ما لازم أنتوا وولادكم وأهلكم وتواصلوا مع CML الصندوق التعاضدي العلماني 78-80-81-80 الصندوق التعاضدي العلماني وصحتنا أنا وياكم بأمان من سنة 1996 تاريخ تأسيس الصندوق التعاضدي العلماني أنا كنت من أوائل المنتمين ومريح بالي بتغطية صحية كاملة ومختبرات وغيرها من الفحوص وكمان طب العيلة وفي طب الأسنان بكل الأحوال اطلبوهن وكونوا محميين 78-80-81-80 CML صوتك عالي جبل لبنان نعم حاطين على دوارتي هلأ كمان عم ينشرون أكتر وأكتر صورة للعميد اللي خالف تعليمات الصادرة وراح حضر احتفالية حسن نصر الله حاطين له صوره هلأ على السفارة الكويتية يعني أوتوستراد زياد الرحباني. يلا ماشي الحال، خليه يتحمل مسؤوليته تجاه القانون العسكري وتجاه أمريكا والدول. المراقبي للي عم بيصير بوطننا لبنان. هالمرة ما بقى في لعب. صوتك عالي جبل لبنان. زيت زيتون لبناني أصيل لمويتكن بلبنان والعالم، من الجد للأحفاد، أجيال تتوارد زيت الزيتون. شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100% من عين جرفة حصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون. زيت مع شجر موجودين على ارتفاع بين 800 و900 متر بعيدا عن رطوبة البحر. زيت زيتون وادي التيم، وادي التيم بيتميز بجودة وصفاوة. من حصبية عين جرفة لمويتكن بلبنان والعالم. زيت زيتون بكر ممتاز من شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. تواصلوا مع حسين دربية، حسين دربية 03-180-641. زيت زيتون وادي التيم 03-180-641. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
8: صباح الخير خي جوني. صباح الخير، سعد لي صباحك، سعد لي صباح المستمعين كلهم. خي جوني كنا نحن نجي الصبح بكير، يكون واقفين شحوني على اليمين، انت وجاي من جبال تفوت على جوني، عم نمرق بكير 7-7 لربع، عم نعلق بعجة الشحوني، تركين الشحوني عم تمشي، كانوا محددين له وقت انه يقفوا يمشي ساعة الفلانية. هلا بنعلق بعجتهم الصبح، ما من خلص منه.
7: بليز بليز لياس، لياس نجار، أكيد تحية لرسالتك وشكراً، ومنتابع كل هالقضايا مع المحافظين، بس هلكتني بصوتي، بصوتي العالي اللي موازي لصوتك. الله يرضى عليكم. يلا قول الله ورح نتابع كل المواضيع. الله يساعدنا على بلد عم يتدمر على يد أشخاص عملاء للخارج، وعندهم أكيد من يواليهم من عسكريين ومدنيين. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني والمزيد من مواقفه الوطنية على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. رافق النائب فريد البستاني وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين في جولتها على بلدات شوفية لتسليم معدات مخصصة للوقاية من حرائق الغابات. كنا خبرناكم امبارح عن هالجولة هيدي لوزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وأكيد ابن الشوف وابن كل لبنان الدكتور فريد البستاني.

هذه المعدات في التخفيف من أثر الحرائق التي تلتهم كل سنة مساحة واسعة من جبالنا الخضراء. ونشكر معالي الوزيرة الدكتورة تمارا الزين لتخصيص الشوف بهذه المعدات. الله يكبر ويجبك وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، نحن وياك إيد بإيد بخدمة وطننا لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني، الله يكبر وجبكم بمحبة وطننا لبنان من الشوف لكل لبنان. فينا نشوف هالصور والمعدات اللي تم تسليمها على صفحة النائب البروفيسور فريد البستاني. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، والمزيد والمزيد، خليكم معنا.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
6: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير مسيو جوني، صباح الخير لجبل لبنان، لمستمعي جبل لبنان. اليوم رسالتي أنا شوي رح تكون مميزة، مش بالتربية، رح تكون مميزة كونها بتحكي عن الزراعة. نحن عنا بالضيعة ببرقة في عنا مواسم زراعية، موسم الكرز، موسم التفاح، موسم اللوز، موسم العنب. عنا قطاف العنب كتير حلو بالجبل كونه في عنا خمارة وإلى ما هنالك. نحن عنا المزارعين للأسف بيهتموا كل السنة، وأكيد في عنا كذا مؤسسات وانتيوز عم بيهتموا بهالطريقة هاي الزراعية، وبيدربونا كيف بينزرع وكيف بتشحل وكيف بتتكلم الشجرة وإلى ما هنالك، كيف تنزرع وكيف تنسقى وإلى ما هنالك. للأسف نحن نقصنا شيء مهم كتير بالضيعة فوق بالجبال، إن كان يمكن بعيناتها أو بربيعة عنا أو ببرقة. نحن ببرقة كل هالزراعة اللي بتهتم فيها الشباب عنا للأسف بيجي التاجر آخر فترة، أول القطاف يعني القطاف بيتغنج على هالمزارع يلي كل السنة عم بيشتغل وعم بيتعب ليل ونهار بسقايته بزراعته. يا ريت هالوزارة الزراعة بتهتم شوي أكتر بتسويقهم لهالقطاف التفاح. وحضرتك إذا بتطلع لعنا على الجبل بتشوف التفاحة بالشجرة لونها كتير حلو، إن كان موشح أو لون الأحمر أو لون الأصفر أو التفاحة الخضراء إلى ما هنالك. كل أنواع التفاح اللي بتتذوقوا عنا ولا أطيب، يعني بتحس التفاحة عم بتعيط لك.

0: كرمال هيك أنا عندي هيك رجاء خاص، يا ريت هالوزارات أو وزارة الزراعة تهتم، ونحن بنعرف إنه مش بس وزارة الزراعة اللي بتهتم بالزراعة، أكيد بيلحقها في كوميونيكاسيون بين وتنسيق بين كذا وزارة، لأن وزارة السياحة فيها تلعب دور بالمواسم، فيها تكون في عنا اهتمام تسويقي. بقى أنا هيك حبيت اليوم لأنه في عنا لقاء بالويزة بجامعة الويزة، هيدي شوي يا ريت بيوصل الصوت لهالمسؤولين، لأنه حرام الموسم عم بيروح بأسعار كتير خفيفة وكتير قليلة. وتفضل تشرفنا على برقة تتذوق تفاح برقة، وشكرا.
1: يا حبيبة القلب يا رولا جعجع وكل الشباب والصبايا ببرقة وربيعة وعينات الأرز اللي عندهم مثل ما قلنا كل هالضيعة هيدي أطيب تفاح وأطيب منتجات بلدية وعنب وصمود. ومثل ما كنا ذكرنا اليوم هلأ بعد شوي الساعة 10 ببلش هالمؤتمر بجامعة سيدة الويزي برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورح يكون في العديد من المتحدثين. وزيرة البيئة الدكتورة تامارا الزين ترأس الجلسة الأولى، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص يترأس جلسة الحوار الثاني اليوم جلستين، وفي العديد من المشاركين والمنتدين ومنهم رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف اللي نحن وياه عم نتابع تفاح قضاء بشري وعم نتابع تفاح البقع وتفاح كسروان والشوف وكل المناطق، وأكيد وزير الزراعة دكتور نزار هاني الله يعطيه العافية، نحن وياه دايما على تواصل وعم يتصل بالدول العربية والعالمية لتصدير التفاح بأسعار مناسبة لحتى يعيشوا بكرامتهم مزارعي التفاح. إذن اليوم نترقب كل الكلمات التي ستلقى وكلمة رئيس الجمهورية لدعم مزارعي التفاح بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 5 ثواني، يبدو في مخالفة بعتها المستمع.
2: صباح الخير، شوف المنظر، شوف صباح النور، كيفك؟ شوف هالمنظر اليوم الصباح.
1: نعم.
2: شوف
1: نعم نعم نعم، ابعت لي اياها على 70-220-8888. للأسف العديد من العمال قاعدين بشاحنة بالصندوق الخلفي، إذا ضرب فريم بيموتوا، الله يحميهم. يا على كل البلدية اللي تابعين لها أكيد بدنا ننبههم لهالموضوع. يسعد لي صباحك جوني من أبو شربل. يا هلا أبو شربل، صوتك عالي جبل لبنان. النائب إبراهيم كنعان وتأييد لمواقف الجمهورية اللبنانية ورئاسة الجمهورية اللبنانية والشرعية اللبنانية، كتب على صفحته على فيسبوك ونشرتها صحيفة الديار اليوم الثلاثاء، إن موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من التفاوض المباشر واتفاق الإطار ومن تعزيز قدرات الجيش والحفاظ عليه وعلى دوره هو موقف دستوري وطني ومسؤول، ويشكل اليوم الطريق الوحيد المتاح للبنان لمحاولة استعادة استقراره ودولته وسيادته على أرضها ومؤسساتها. ويضيف النائب إبراهيم كنعان: من يملك حلا عمليا آخر فليضعه على الطاولة، وإلا فليقف خلف رئيس الجمهورية ويدعم موقفه رأفة بالناس ورأفة بوطننا لبنان. الأمضاء النائب إبراهيم كنعان، يسعد صباحك، وحط صورة بتجمعه برئيس الجمهورية بإحدى المناسبات. النائب إبراهيم كنعان، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إيد بإيد نحن وياكم أكيد بخدمة وطننا لبنان ومحبة أرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: رسالة صوتية من أستراليا من المطرب شادي جميل اللي عنده عدة حفلات بالقارة الأسترالية. منقلكم من إذاعة جبل لبنان مستمعينا بأستراليا اللي عم يسمعونا على www.jabellebanon.com. Good afternoon Australia. Good afternoon المطرب شادي جميل اللي سلم ابنه حنا حسب الخبر اللي زعناه امبارح سلموا إدارة أعماله. فشادي جميل الله يوفقك بأستراليا.
1: بونجور جوني، تحياتي إلك ولكل مستمعين جبل لبنان. أصبح عليكم ونهاركم سعيد وكل أيامكم سعادة يا رب. من سيدني أستراليا أنا هلأ وصلت، نشكر ربنا. تعرف جوني عندي 4 حفلات، حفلتين بسيدني وحفلة بميلبورن وحفلة ببريسبن. مرسي كتير جوني أنك دايماً متابع أخباري، يخلي لك أولادك ويخلي أولاد المستمعين جميعاً. نعم يا سيدي، ابني الله يخليه هو صار مدير أعمالي مستلم بلبنان وبكل أنحاء العالم. أنا بدي أتشكرك على اللفتة الحلوة، أنت دايماً سباق ودايماً مخجلني بلطفك. مرسي جوني كتير، تحياتي لكل مستمعين جبل لبنان من سيدني أستراليا.
0: يا هلا يا هلا الفنان شادي جميل من منابر الكنائس بسوريا حيث يرتل إلى حفلاته الحلوة بلبنان وبأمريكا وبكندا وهلأ بأستراليا وعدة حفلات لقلو. الله يوفقك، استقبلوه منيح واحجزوا، أكيد بيكون عندكم البروموسيون وحفلات شادي جميل بأستراليا. ترجع بالسلامة والله يحميك. في برنامج اسمه بعدنا مع رابعة كان على قناة الجديد نيو تي في، و أغنية حلوة كتير بتجمع شادي جميل ونانسي زعبلاوي، على العقيق اجتمعنا نحن وسيود العيون.

0: إذن استمعنا لبرنامج بعدنا مع رابعة، تحية لزميلتنا العلمية رابعة الزيات، كان برنامجها على نيو تي في قناة الجديد شادي جميل، وكانت الضيفة معه نانسي زعبلاوي. وعلى العقيق اجتمعنا، ما ظني مجنون ليلى قد جن بعض جنوني. من جوني لرابعة لشادي جميل الموجود هلأ بأستراليا، الله يوفقه بحفلاته ويوفق كل الفنانين والأصدقاء، لجبل لبنان الإذاعة العريقة بدعم الفن اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تحية لأهلنا ببلدة سلفية، ضيعة سلفية الحلوة بجبل لبنان. وقداس لشهداء سلفية والجوار، من قلب سلفية قداس الشهداء محطة منرجع فيها نتذكر التضحيات، منحافظ على الذاكرة وعلى الإرث اللي تركوه لنا إخوتنا بالوطن. كل الشكر لكل الرفاق والأهالي اللي شاركوا بهالمناسبة، ولكل شخص بعده مؤمن إنه الوفاء للشهداء بيكون كمان بالحضور وبخدمة أهلنا وبالمسؤولية اللي منحملها اليوم. الشكر الأكبر لمركز سلفية بحزب القوات اللبنانية مع رفيقتنا سمر أبي سعد، بلدية سلفية مع رفيقنا وليد بوسعد، ولجنة وقف مارجيريس بكامل أعضائها ورابطة بلدة سلفية على كل الجهد والتعب لنحط كرمال يطلع القداس. كل الجهد والتعب اللي نحط بها الجهد هيدا كرمال يطلع القداس مميز وبليق برفاقنا الشهداء. تغريدي لسليم أبي نادر وريتويت لوليد بوسعد رئيس بلدية سلفية، الله يعطيه العافية. هو كمان عنده مهمة وطنية مهمة جدا وبيئية من خلال الإدارة العامة لرامكو التاسبي. وليد بوسعد الله يكبر واجبك، تحية لصمود بلدة سلفية الحبيبة بهالجبل اللبناني. بيير نصار كتب لك، رئيس وليد بوسعد يلي مثلك قليل. كرئيس بلدية كمدير عام لرامكو التاسبي عم تقوم بواجبك بخدمة وطنك لبنان بكل ضمير. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية، يبدو كمان في مخالفة، رصد المستمع.
1: بونجور جوني، سعد صباحك. هيدي الصورة بعتلك إياها من طريق الفياضية، عاملة عجق سير، توصل عجق السير كل يوم من الفياضية لعلي لبحمدون لفوق. قديش عم ينقهر هذا الشعب اللبناني، صلى شهر وأهل عم يشتغلوا فيها. يعني بلاد برا بمرقوا نفق ب 48 ساعة تحت أوتوستراد، صلى شهر مش قادرين يسووها، وكل يوم عذاب وقهر. بس بدي أقول لك هيك.
0: نعم، كل يوم عذاب وقهر يا زهير يا حبيب القلب. يلا قريبا جدا رح أرجع أطلع عند الرئيس وأخذ موعد لزيارته رئيس الجمهورية، أنا والمغترب اللبناني رجل الأعمال طوني لعبد سكر، ونرجع نعرض هالمشروع، مشروع فتح الأنفاق اللي بتربط كده المناطق اللبنانية، مترو وأنفاق تحت الأرض وفوق الأرض، تربط لباع ببيروت لباع بكسروان ولباع بالشمال، وأنفاق فوق البحر وتحت البحر، تربط بيروت بالشمال بأقصى الشمال وبيروت بالنقورة. وهالمرة كل مين بده يوقف بوجه هذا المشروع من الدولة العميقة بدنا نسميه بالاسم ونعتبره عم بيعرقل للدولة اللبنانية وعم بيعرقل لرئيس الجمهورية بعهده اللي منتمنى أن يكون عهد خير من بعد ما نخلص من عملاء الخارج اللي عم بيدمروا وطننا لبنان، وعملاء الداخل اللي عم بيعرقلوا مشاريع هالعهد بتطوير وتحرير الشعب اللبناني من عبودية الخارج. صوتك عالي جبل لبنان. كاريكاتير الشرق اليوم، صحيفة الشرق، الأستاذ عوني الكعكي بالصفحة الأخيرة حاطين صورة رئيس الحزب المحظور، الحزب الخارج عن الشرعية، نعيم قاسم، وحد منه رئيس الجمهورية. الرئيس عم يسأل نعيم قاسم مدري على أي كوكب عايش. بلكي منهديه هلأ من أي كوكب جاي بعد البريك. صوتك عالي جبل لبنان، والله يساعدك سيد الرئيس جوزيف عون على الخوارج، خوارج ضد الأرزي، وخوارج ضد الشرعية، وخوارج ضد وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. جبل لبنان.

0: كابوريتا.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي نوي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي موا بو كي جيكزيست
3: جو داسان ستوري Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صح جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
6: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خبر مؤسف وصلنا من المملكة العربية السعودية هو إعلان إفلاس سلسلة مطاعم كرم بيروت بالسعودية. مطاعم كرم بيروت تأسست عام 1960 ودخلت للسوق السعودية عام 2010. يبدو أنه تم إغفال سلسلة مطاعم كرم بيروت بالسعودية. هارد لك. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى ذوق مصبح كسروان ومهرجان السيدة الوردية بذوق مصبح للعام 2026. صلوات ومهرجانات منصلي ومنهيس ومنفرح. هيدي سقفة الحياة بوطننا لبنان. هالجمعة 22 الأول الساعة 8 المساء ريسيتال ترانيم مريمية تحية للمرنمة كلارا أبو شبل والمرنمة جوي عزوري. والسبت 23 الأول قداس يرأسه سيادة مطران بولس روحانا وبعونه لفيف من الكهنة بمشاركة جوئة الرعية. وبمهرجان السيد الوردية أيضا الأحد 24 الأول الساعة 11 صباحا القداس الإلهي يرأسه بيرأسه القدس الأب العام الأباتي إدمو رزق وبعونه كهنة الرعية. مريم دائما معنا. هيدي الصلوات. وخميس وجمعة وسبت وأحد مهرجان السيدة الوردية برعاية بلدية زوق مصبح وإيفانت مانيا وكل المحبين بوطننا لبنان وكنيسة السيدة الوردية بزوق مصبح. الخميس أول تشرين الأول 7:30 المساء ساينس شو. الخميس 9 المساء سهرة عامرة بالفرح مع الفنانة روني شلهوب. والخميس 10 المساء سهرة مميزة مع الفنان توفيق تنوري. الجمعة 22 الأول بالسيدة الوردية زوق مصبح 7:30 ماجيك شو. 8 المساء الجمعة ريسيتال ترانيم مريمية كلارا بوشبل وجوي عزوري بالكنيسة. و10 المساء دي جي سعيد مراد. هالسبت بزوق مصبح السيدة الوردية الساعة 8 المساء دي جي باغ. و10 المساء سهرة لا تنسى مع الفنان ربيع الجميل وفرقته الموسيقية. وختام مهرجانات السيدة الوردية بزوق مصبح الأحد 7:30 المساء كالينو كيد شو لأولادكن. والأحد 9 المساء رح يكون في سحب لجوائز التومبولا. مبروك سلفا للرابحين جوائز قيمة. والأحد ختام مهرجان السيدة الوردية بزوق مصبح بحفلة زجل مع جوقة العمر. أهلا وسهلا فيكن، خميس وجمعة وسبت وأحد منصلي ومنفرح، نلتقي نصلي ونفرح معا. تحية لرئيس بلدية زوق مصبح اللي توفيق صابر، إيفنت مانيا وكنيسة السيدة الوردية بزوق مصبح. نجتمع معا من أجل محبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أذكركم أنه اليوم الساعة 10 تماما رح نتصل مباشرة على الهواء بالنقيب بقطاع النقل البري بسام طليس لحتى يطلعنا سلفا، لأنه اجتماعات بعد الظهر لتحديد إضراب أو لا إضراب بكرة الأربعاء، رح نعرف الجواب سلفا شكرا لثقته ومحبته لمستمعي جبل لبنان النقيب بسام طليس. سيطلعنا الساعة 10 على آخر الاتصالات. التندنسي هلا يعني هي تندنسي 50-50 في إضراب بكرة، لأنه انتبهوا إضراب بكرة سيقفل كل طرقات لبنان، مش محصور بمركزية معينة، كل الطرقات رح تكون مقفلة من الصباح بالكاميونات الشاحنات والفانات والباصات والسيرفيسات. إذا مش الحال ورضيوا عن الأشياء اللي بدها تمنحهم إياها الحكومة، ساعتها يعلن النائب بسام طليس الساعة 10 بعد أقل من ساعة شو مصير إضراب بكرة. صوتك عالي جبل لبنان. ندعيكم للتبرع لدار الأيتام الإسلامية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان. يا لبنانية، دعمكم بيرسم ابتسامة حلوة على وجه طفل وبيعمل فرق حقيقي بحياته. دار الأيتام الإسلامية وجوه خلف الابتسامات، مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان. ناطرين تبرعكم، فيكم تبعتوا من لبنان وخارج لبنان وش تو وش عبر وش موني 03-057-724. من خارج لبنان التبرع كمان عبر وش موني 00961-3-057-724. دار الأيتام الإسلامية، وراء كل ابتسامة مسيرة حياة. $150 شهريا فيكن تعملوا فرق كبير. برنامج الكفالة لأيتام، مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، دار الأيتام الإسلامية. جبل لبنان، إذاعة كل الوطن. شو أقولكن؟ عبر إذاعة جبل لبنان، خلينا نتأكد سوا إذا كان صدر جدول توزيع أسعار المحروقات لليوم اللي رح ينزل سعر البنزين 1000 ليرة، 1000 ليرة كاملة. إيويها يا وطننا لبنان، بدأ إيويها. إي والله، نستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com، المنصة الرقمية الحرة. التصعيد الإسرائيلي مستمر في جزين والجنوب، والله يستر. من معلومات بتقول أنه جماعة حزب إيران العميل هربوا على منطقة جزين. إذن انخفاض طفيف في أسعار المحروقات اليوم. نعم، البنزين مثل ما قلنا نزل 1000 ليرة. ايويها ويا لبنانية، فرحوا نزل البنزين 1000 ليرة. الله لا يوفقكم اللي حكمتوا لبنان من 1990 لحديت من سنة ونص يا سارقي مقدرات الوطن. المازوت نزل 15,000 ليرة، ماشي الحال. الغاز ارتفع 84,000 ليرة. هيدا كان موضع تعليق أحد المواطنين مبارح بطرابلس، بنسمعه.
7: جينا لنعبي بنزين عند بنكية، قال لي روح وشوفي قال لي بكره بده ينزل بنزين 1000 يورو فضبات 300 ألف اللي معي خليهم لبكره. هات اليوم ما حنعبي بنزين 1000 يا عين يعني 70 سنت. لك يا عيب الشوم عليكم حوش تشتغلوا فينا بهالشعب. 1000 يا ابن حطوا الكلمه اللي بدكم اياها. يلا روح
6: يلا حطوا الكلمه اللي بدكم اياها. مستمعي جبل لبنان، انخفض سعر البنزين 1000 ليرة بكاملها بالتمام والكمال. 1000 ليرة بالتمام والكمال والحمد لله على أي حال وعلى كل حال. حالة حلكن مثل ما بيقول زياد الرحباني بمسرحيته، حالة حلكن مستوردين نفط، وحالة حلكن اللي سرقتوا مقدرات وطننا لبنان على مدى سنوات طويلة لحديت من سنة ونص، ورتنيكن ورتنا وسيختكن يا مجويين اللي حكمتوا لبنان. نتابع سويا مع laptops.com المنصة الرقمية الحرة. من بعد هالبشارة الحلوة انه انخفض سعر البنزين 1000 ليرة بكاملة مش 500، يعني كان بعض ناقص ينزلوا 500. الوزير الصدي يقول سأطلب من الحكومة إلغاء رسمة 300 ألف ليرة على المحروقات. بالصور في لابتوكس الرئيس سلام يلتقي الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن. لبنان الذي نريد بناءه لازم يشبهكن. قتلى وجرحى سوريين، ما جديد سقوط فان بوادي غلبون ببلاد جبيل. تدهور سيارة فان وسقوطها بوادي ببلدة غلبون، قتيل و13 جريح من الجنسية السورية. عناصر الدفاع المدني الله يعطيهم العافية استخدموا معدات القص المقصات وحبال الإنقاذ ليسحبوا القتيل والجرحى من الوادي وادي غلبون، ونقل الجرحى إلى المستشفيات. ونستمر باستعراض ما ورد في لابتوكس صباح اليوم، وأنتوا فيكن تزورون على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. في الذكرى الثانية لمقتل حسن نصر الله، ماذا قال الخامنئي؟ مجتبى الخامنئي البلاد صارت قوة عظمى وعهود التبعية ولت بلا رجعة، وقال إن عهد الوصاية الأجنبية والاستعمار قد انتهى بفضل الثورة الإسلامية. نعم، بعد ما ظهر ولا مرة مجتبى خامنئي من وقت ما تعين مرشد أعلى للثورة، وما نشر لا صور لألو ولا تسجيلات صوتية أو مصورة لألو. يقال انه مشوه ومصاب بشكل كتير كبير، او انه التحق بوالده وعم يعملوه انه هو موجود لحتى يضل في رمز بايران. التومان كذا مليون، يعني الدولار كذا مليون تومان. باسرار لابتوكس، بري عاتب وماذا كان رد وليد جملاط؟ علم موقع لابتوكس أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عاتب وعاتبه لرئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جملاط لعدم إرسال الحزب التقدمي وفد حزبي للمشاركة في الذكرى الثانية لمقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لكن جملاط أكد لبري أن الغياب هو رسالة وعلى الحزب أن يفهمها. يذكر أن بري يعمل منذ حوالي الشهرين على إعادة ترميم العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله. يلا قولوا الله. أسرار لابتوكس، أهالي الشمال يسمعون فقط. تستغرب مرجعية حزبية المعادلة العسكرية التي باتت تحكم الحدود الجنوبية، إذ أصبح الجانب الإسرائيلي بمنأى عن خطر الصواريخ، فيما تقتصر التحذيرات الموجهة إلى سكان شمال إسرائيل على احتمال سماع دوي انفجارات ناجمة عن الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية الجنوبية. نعم، وترى هذه المرجعية الحزبية في حديث للابتوكس.com أن المفارقة تكمن في حصيلة حرب الإسناد. سكان شمال إسرائيل ينعمون بالهدوء، فيما سكان الجنوب اللبناني يدفعون ثمن الحرب تهجيرا من قراهم وبلدتهم. نعم. أخ يا بلد لبنان. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلابتوكس، ناشرة الموقع كريستيان لجميل. الرئيسان انتزعا القرار اللبناني من براثن إيران وميليشياتها. رئيس حركة التغيير إلي محفوظ ليبدأ التنفيذ. إذن عناوين كتيرة: ارتفاع أسعار النفط العالمية واستقرار سعر الذهب. كل ما نزل سعر الذهب شوي، بنوك مركزية عالمية كتيرة عم تطلب أطنان من الذهب، ما بيلحق ينزل $10 أو $20، أو حتى إذا نزل $50 بيرجع بيطلع 100، لأنه البنوك العالمية المصارف المركزية العالمية عم تطلب الذهب بالأطنان. تمهيدا للحرب العالمية الثالثة، يعني إذا كان بريطانيا اللي هي آخر بلد هلأ بلشت تدعي للاستعداد للحرب، عم تدعي السكان أنه يخزنوا معلبات، بطاريات وإشياء تانية عم تنصحهم فيها السلطات البريطانية، يعني قديش هني البريطانيين مشهورين ببرود الأعصاب. انضمت بريطانيا إلى كل الدول الأوروبية بتحذير مواطنيها من احتمال اندلاع حرب، ووجوب أنه يكون عندهم مواد حياتية بتكفيهم على الأقل 10 أيام لبينما يبلش المجهود الحربي، يزودون بالمواد. اللبنانيون يتخذون إجراءات تقشفية في حياتهم اليومية. بلابتوكس يلاحظ بعض التراجع في الحركة لدى المطاعم والسوبر ماركت والمقاهي، وانخفاض مبيعات محطات المحروقات مع بدء العام الدراسي وسفر المغتربين والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في لبنان، واتخاذ المواطنين إجراءات تقشفية في حياتهم اليومية. هل يستغل حزب الله أوجاع الناس لتأليب الشارع على العهد؟ من عناوين لابتوكس أيضا: ما هدف زيارة السفير سيمون كرام إلى الفاتيكان؟

استخدام حقن التخسيس يعني التضعيف الشهيرة تهدد صحة الأطفال. أظهرت أبحاث حديثة إنه الأطفال والمراهقين اللي بيستعملوا أدوية للتنحيف مثل GLP-1 أو أوزيمبيك قد يصابون بنقص في العناصر الغذائية، مما يثير مخاوف بشأن سلامة هذه العلاجات لدى الصغار. بلشوا ينصابوا بنقص غذائي كل الأولاد أو المراهقين اللي عم يتعاطوا الأوزيمبيك والدواء التاني. سمنة الأطفال مشكلة خطيرة، أكثر من 390 مليون طفل ومراهق من 5 إلى 19 سنة صار عندهم زيادة وزن وسمنة مفرطة بسبب القعدة أكيد قدام هالتلفزيون قدام التابلت والموبايل. ما بقى في نطنطة مثل ما كنا نعمل نحن وصغار، نقعد النطنط بحراش الحدد وبعبدة وسبناي يا صاروا بيحقنوا حقن GLP-1 وأوزيمبيك لحتى يضعفوا لأنه ما عم يتحركوا. إذن هالعنوان ومختلف العناوين، عناوين سياسية اجتماعية طبية ثقافية، أسرار حسب كمان معلومات وردت لليبتوكس.com وإذاعة جبل لبنان مكتب التحرير. الحادث اللي صار بوادي غلبون ببلاد جبيل، قتيل وعدد من الجرحى السوريين، هالفان حامل 14 سوري دخلوا تسلل إلى لبنان ومتوجهين لعمشيت باتجاه بيروت لحتى ما يمرقوا على حاجز الجيش اللبناني على جسر المدفون. طلع فيهم بهالجبال من فوق ونزل من غلبون فدهور بالوادي. على الأقل القتيل وعدد من الجرحى في منهم بحالة الخطر. نعم هيدا متسلل حسب المعلومات إلى وطننا لبنان مع السوريين الموجودين معه بالفان. تحية لزملائنا وزميلاتنا بليبتوكس وناشرة الموقع الزميلة كريستيان الجميل. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيين.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
8: صوتك عالي جبل لبنان، وماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. عروضات مستمرة لأول تشرين الأول أو حتى نفاد الكمية. أهلا وسهلا فيكم. طاووق دجاج تشيكن طاووق $5.80 الكيلو. مرتديلا بقر تنمية لقية بـ70 سنت. مرتديلا طليانية ماركة نيجروني لقية $2.20. بقسم الخضار والفواكه نجاص الكيلو بـ74,000 ليرة والبندورة بـ39,000 ليرة الكيلو. بوزة لي سافور لتر $4.95 بدل $6.25. وبازيلا وجزر ماركة جرين جاينت العملاق الأخضر، بازيلا وجزر أو بازيلا وخضرة 450 جرام كل واحدة منهم $1.40 فقط. كابتن فيشر فيش فيلي 750 جرام $4.20. بلان سولي موتزاريلا مبروشي 2 كيلو $13.90 بدل $18.95. أوشن جاردن وعروضات على الملوخية المفرومة، على البوتيتو ويدجز، وعلى البامية الصغيرة أوكرا 900 جرام بامية أوشن جاردن $3.90. ماركة دعبول ملح دعبول طحينة دعبول وحلاوة إكسترا دعبول، حلاوة إكسترا 400 جرام دعبول $1.70 بدل $3.95 توفير كتير كبير. ماك فيتيز ديجاستيف لايت 400 جرام ومعهم 25% مجانا $2.70. دومو كاسترد بودرة على شوكولا وعلى فانيل اتنيناتهم $1.80. دومو كافي ميت 453 جرام $4.25. بزورات الأزي سوبر اكسترا ميكس 250 جرام $1.90. وحليب المراعي 4 كل واحدة فيها لتر المراعي $4.95. تارتينا جبنة مربعات بالقشطة، تارتينا 10 بورسيون 166 غرام بدولار و60 سنت. بقسم المشروبات الروحية بفهد جوني وفهد سوبر فاليو زل أنهر الموت باتجاه جوني. All par 12 years old ب 24 دولار و90 سنت. توفير كتير كبير بقسم المشروبات الروحية، الأدوات المنزلية، اللحوم والأجبان والشاركوتري المميزة. قسم المسمكة بيستقبلكن بالأسماك البلدية. أهلا وسهلا فيكن. كومفورت المطري للغسيل 3 لتر ب 3 دولار و90 سنت. من 8 الصبح للعشاء المساء فهد جوني وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني، وسيأتكن بمحله. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار ومقدمة ابن خلدون عن الأوطان بهالمقدمة اللي بعد لهلأ تدرس. في مقدمة ابن خلدون: إذا كثرت الجباية في الدولة أشرفت على الهرم، فكثرة الضرائب علامة على عجز النظام وانتهاء دورته. مقدمة ابن خلدون. نعم، إذا كثرت الجباية بالدولة يعني هالدولة خطيرت وعلامة على انتهائها. نهبولنا إياها يا دكتور غسان نمار ويا مستمعي جبل لبنان، نهبوها من سنة 1990 وسلمونا إياها دولة ميتة للأسف. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلومات وردت من مطار بيروت، مسافرة أردنية وابنها نزلون من طيارة تابعة لشركة الميدل إيست، كانت متجهة من بيروت لعمان بالأردن. هلأ الأردنيين بصراحة عم بيهاجمونا، مع أنه محبتنا كبيرة ومتبادلة بيننا وبين الأردن. شركة الميدل إيست فتحت تحقيق بهالموضوع ورجعوا للتسجيلات والكاميرات، يعني كانوا عم بيطالبوا بمحاسبة كابتن الطائرة الله محييه ميشيل خوري، لأنه استدعى القوى الأمنية ونزلها هالراكبة الأردنية هي وابنها عن الطيارة. اعتبروا أنه هالشي تعسفي الأردنيين، ولكن اللي صار حسب المعلومات وحسب ركاب كانوا شهود على هالحادثة، الراكبة الأردنية يعني صار في ملاسنة هي ومضيفة، بعدين اجوا المضيفات كلهم سوا التموا حواليا مش قادرين يهدوها. كانت حاملة كيس وبدها تحطهم بالخزنة، الخزانة الفوقانية اللي فوق راسها. قالت لها بالأول المضيفة: إذا بتعملي معروف يعني إنه هيدي المخصصة الكازية فقط للشنط الصغيرة يعني اليدوية الهاند باج. قالت لها: لا معلش، بحط الهاند باج بين إجريي تحت الكرسي تبعيتي وبدي حطهم فوق للكيس. بقى وصل أحد الركاب كمان موجود حدا والعم يشترك معه بالكازية، قام حط الشنطة تبعيته. يبدو أنه هالكياس اللي حطتهم الراكبة الأردنية فيهم ويفر وشوكولا، يبدو أنه كسر لياهن للويفر والشوكولا بشنطه. رجعت طلعت صرختها وعلت مع هالراكب، فاجت المضيفة قالت لها: ما قلت لك يا مدام إنه هون ما بينحط إلا الهاند باج، يعني بس ما فيك تحط كياس وفيهن ويفر وشي أشياء حساسة يعني. ظلت مصرة، فتم إطلاع كابتن الطيارة الله يعطيه العافية من حيه الكابتن ميشيل خوري. فإجا الكابتن وصار عم بيحاول يحكيها كمان إنه: يا مدام إذا بتعملي معروف، أنت تركتيني هلأ الكوكبيت وجيت لعندك لحتى أحكيكي، عملي معروف شيلي هالكياس وحطيهن على يمينك تحت إجريكي. أبدا، قالت له: ما بدي. قال: لا، وينين السلام العام يا مدام؟ تفرض هالشي هيدا، عملي معروف شيلي كياسك من الكازيه. ضلت مصرة، فوفقا للأنظمة المتبعة بده يقلع الكابتن، ما بده شيء آخر الرحلة على الأردن. طلب القوى الأمنية عبر اللاسلكي وإجا أمن مطار بيروت ونزلوها للراكبة الأردنية هي وابنها مصرة حاطة ويفر وتكسروا الويفرات وقامت القيامة. صوتك عالي جبل لبنان، هيدا بلدنا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن نتصل الساعة 10 بختام فترتنا من مدة كم دقيقة لنتصل بالنقيب بقطاع النقل البري بسام طليس لحتى نشوف آخر الأخبار. رح يكون في إضراب بكرة أو ما في، مقرر اليوم بعد الظهر أنه يتم الإعلان عن فض الإضراب أو الاستمرار بالإضراب بكرة وإقفال كل طرقات لبنان بالفانات والباصات والشاحنات. رح نسبق الأمور ونتصل بالأستاذ بسام طليس ونعرف شو التندنسي بكرة، إضراب أو لا إضراب. صوتك عالي جبل لبنان. الأب ميشيل عبود الكرملي المشرف على الرهبنة الكرملية، وتهنئة من القلب إلى البروفيسورة هي مسحاق على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. كتب الأب ميشيل عبود: سعدت اليوم بزيارة البروفيسورة هي مسحاق لتهنئتها بمناسبة تعيينها رئيسة أصيلة للمركز التربوي للبحوث والإنماء. إنها امرأة وصلت إلى موقعها بكفاءتها وخبرتها التربوية وعطائها، والأجمل أنها تحمل مع هذه الخبرة روحاً من التواضع والإنسانية تجعل النجاح أكثر قيمة. يضيف الأب ميشيل عبود الكرملي: كل التمنيات للبروفيسورة هي مسحاق بالتوفيق في مسؤولياتها الجديدة، وأن يكون حضورها في المركز التربوي إضافة إلى مسيرة التربية في لبنان وخدمة للمعلمين والمتعلمين والأجيال القادمة. ألف مبروك بروفيسورة هيام إسحاق، وإلى مزيد من النجاح والعطاء. بروفيسور، مش بس الأب ميشيل عبود الكرملي بيفتخر فيك، مستمعي جبل لبنان كمان بيوجهه لك تحية. هيام إسحاق، الله يوفقك بمجال خدمة التربية والأجيال اللبنانية.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
5: ولا أهضم من هيك، كل ما سمعته هالإعلان بيضحك قلبي من جوا، إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم. بيعجبوني هيك. هلا نحن بنستعمل كلمة القدير للفنانين القدامى المخضرمين من ممثلين وغيرهم. يلا وإنه اسمه بالأول لأنه ببيع. تعاون وثيق جدا بين مسرح مونو وإذاعة جبل لبنان، رح يترجم قريبا جدا، خليكن متابعينا. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة رجل الأعمال سيبا مخلوف ابن بلدة تبع كفرة، وهو أيضا بالاتحادات الرياضية بالروح الرياضية سيبا مخلوف، ومدير مشروع هوليداي بيتش على شاطئ كسروان. عم نتابع نحن وياه المرحلة الثانية من إعادة ترميم وتأهيل كنيسة السيدة ببع كفرة مسقط رأس القديس شربل بهمة المتبرعين والمؤمنين والمغتربين لإكمال مشروع الترميم. تحية للمهندس المشرف أنطوان فيشفيش كاهن رعية تبع كفرة، الأب مخلوف. إذن كل الخيرين بلبنان والخارج عبر إذاعة جبل لبنان، من ناشدكن تتبرعوا عبر ويش ماني، ويش تو ويش، من لبنان والعالم، من دولار لقد ما الله بيقدركن. السيدي ومار شربل بيردولكن إياهن وزنات مضاعفة لألكن ولولادكن. إذن باسم سابا بركات، سابا بركات مكلفته الكنيسة، وفورا كل مبلغ بيوصل يسلم للكنيسة فورا عبر وش ماني وش تو وش. سابا بركات 03-339-735 و00961 من خارج لبنان 00961-3-339-735. الله يزيدكم خير المتبرعين من مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وويش ماني اللي عندها 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية، كان من كم يوم في مستمع بلغنا أنه راح على أحد فروع ويش ماني وقالوا له أنه مش موجودة عندهم الورقة الطبية المطلوبة للزواج، وفي ورقة طبية كمان تانية مطلوبة لدفاتر السواقة. فحسب إدارة ويش ماني بلغونا أنه هل الأوراق الطبية المطلوبة موجودة بالفروع الرئيسية،

مش عند الوكلاء، في ديلرز بيبقى ديلر بس انه بيتلقى بيعطيكم اياهم التلقي وارسال الاموال، ولكن الاشياء التفصيليه اللي فيها تعاون مع نقابه الاطباء او الصيادلي او غيرها يفضل انه تروحوا على الفروع الرئيسيه مش الديلرز بالمناطق. الفروع الرئيسيه موجوده بكل المناطق، ويش موني بتحصلوا على كل الاوراق المطلوبه متوفره. مرسي للمستمع اللي خبرنا عن هالشي تنعرف تماما انه الفروع التابعة لويش موني مباشرة مش الديلرز هي المخولة انه تعطيكم وراء نقابة الاطباء لفحص السواقة وتجديد دفاتر السواقة او الزواج، والف مبروك الورقة الطبية المطلوبة قبل الزواج. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عميد بأمن الدولة، عميد بالوطن، وبيحمل نجوم على كتافه، نائب رئيس جهاز أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان يتحدى الرئيس جوزيف عون بدلة الدولة أم توب الحزب. رصدنا على منصة الدولة الدولة.com. نعم، ورد في الدولة.com: اختار نائب المدير العام لجهاز أمن الدولة مرشد الحاج سليمان أن يقدم انتماءه على موقعه في خطوة تطرح تساؤلات جدية حول حدود الفصل بين الوظيفة الأمنية والولاء الحزبي. العميد مرشد الحاج سليمان تحدى تعميم صادر عن مرجعية رئاسية يقضي بامتناع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية عن المشاركة في إحياء ذكرى الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، فحضر العميد مرشد سليمان المناسبة وأرفق حضوره بتعليق ملتبس أشعل موجة من التفاعل. بعد ساعات من حضوره هالجنازة نشر العميد سليمان عبر خاصية ستوري عبارة جاء فيها: لما شخص منا بيشلح تيابه بيعرى، هيك ربينا وهيك نحنا وهيك منموت. خلى التعليق من أي إشارة مباشرة إلى المناسبة أو إلى التعميم، إلا أن توقيت هذا ستوري فتح باب التساؤلات حول مغزاه وحول الجهة التي أراد إيصال رسالته إليها. يضيف موقع الدولة.com: من الواضح أن نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان يخلط بين الموقع الأمني والانتماء الحزبي والطائفي، وهذا أبعد ما يكون عن صفات رجال الدولة والمؤسسات. فالمسؤول الأمني يفترض أن يلتزم بقرارات الدولة وأن يبقى على مسافة واحدة من الجميع، لا أن يعلن ولا يتقدم على التزامه الوظيفي. نعم، هذا ما كتبه موقع الدولة.com. العميد مرشد الحاج سليمان من أمن الدولة نائب المدير العام لأمن الدولة اعتبر أنه ولائه الحزبي أعلى من ولائه العسكري وشرفه العسكري اللي حلف عليه. بدلة الدولة أم توب الحزب؟ اختار توب الحزب. إذن خاص موقع الدولة.com. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ نستعرض يومياً ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل. منخفض جوي يضرب لبنان، أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة حتى يوم السبت.
توقيف شخصين بجرم سلب بقوة سلاح، واحد منهم بحقه 14 مذكرة قضائية. هذا بسيط مقابل نوحز عيتر في شيء 3500 ل 4000 مذكرة بالقبض عليه، هلأ موجود بقبضة العدالة. سلم نفسه، ما صار فيه يعني زمط بريشه نوحز عيتر، ما صار فيه مثل ما صار بأبو سلي، حرقوا الجيش اللبناني لأنه رفض الاستسلام، حرقوا بقلب سيارته بالقصف هو واثنين معه، أبو سلي زعيتر واللي اختاروا أنه يموتوا معه ما يستسلموا للجيش اللبناني. أحداث عبرة أمام اختبار محكمة التمييز العسكرية، دفاع الشيخ الأسير يفتح ملف الطرف الثالث. على كل كنا شهود على طرف ثالث كان موجود وعم يصرخوا يا زهراء ويا علي يا إمام علي، وعم يقصفوا مع الجيش اللبناني ومن وراء خطوطه للجيش على المربع الأمني تبع الشيخ الأسير. وراجعنا كمان بإشياء كتيرة، فيديوهات وردت كمان ناس لابسين تياب الجيش اللبناني وعم بيدعوسوا العالم وعم بيدعوسوا المشايخ داخل آليات عسكرية. ما أجينا جواب بوقتها. تنشوف اليوم مين الطرف الثالث أو الكون حسب الفيديوهات بوقتها، ويا زهراء ويقصفوا يا جاكلين بولوس. كتبت خاص لبنان فايلز: الجنوب والمرحلة الأخطر، تصعيد مرتقب وخشية من حزام أمني واحتلال دائم. وميرا جزيني كتبت: الإطار الثلاثي بين المهل والالتزامات. صوتك عالي جبل لبنان. وفي موقع lebanonfiles.com فقرة بأقلامهم: السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى، ومقال بعنوان جوزيف عون قراءة في ميزان الواقع. هالمقال موجود ب lebanonfiles.com فقرة بأقلامهم، وأيضا موجود بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم. هل انتهى العهد قبل أن يبدأ؟ ماذا فعل جوزيف عون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية؟ وما الذي تغير فعلا؟ أسئلة تتكرر كثيرا في النقاش السياسي اللبناني، ويعتقد البعض أن الإجابة عنها يمكن اختزالها في موقف أو جملة واحدة، لكن مقاربة تجربة العهد بواقعية وموضوعية بعيدا عن الاصطفافات السياسية تقتضي أولا العودة إلى نقطة البداية وطرح سؤال أساسي: أي لبنان تسلم جوزيف عون؟ إلى آخر المقال اللي كتبه الأستاذ ديفيد عيسى. هذه الوقائع لا تعني أن الأوضاع أصبحت أفضل بالشكل الذي يتطلع إليه الجميع، ولا أن العهد حقق كل ما كان اللبنانيون ينتظرونه، لكن مجرد امتلاك الرئيس جوزيف عون إرادة المحاولة والسعي إلى التغيير أمر يستحق أن يرى بإنصاف بعيدا عن الأحكام المسبقة. كما لا يصح القول أن الرئيس جوزيف عون لم يفعل شيئاً لما ينطوي عليه هذا الطرح من إجحاف وتجنن على حقيقة الواقع. الإمضاء السياسي اللبناني ديفيد عيسى، هذا الجزء الأول، ويتبع الجزء الثاني غداً إذن في صحيفة الشرق وفي موقع lebanonfiles.com. ديفيد عيسى، جوزيف عون قراءة في ميزان الواقع، الحلقة الأولى. صوتك عالي جبل لبنان. وفي مرصد لبنان فايلز: قطر تفاجئ اللبنانيين. أدرجت دولة قطر ضمن قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة سياحية مجانية فيزا عند الوصول لمدة 30 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة، مما يعني عدم الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة للسفر إلى قطر بحسب ما رصد لبنان فايلز. إذن إلى كل اللبنانيين،
أدرجت دولة قطر لبنان ضمن قائمة الدول اللي يسمح لمواطنيها بياخدوا تأشيرة السياحة الفيزا مجاناً عند وصولهم. هالفيزا صالحة لمدة 30 يوم قابلة للتمديد 30 يوم تانيين. شكراً قطر على محبتكم لوطننا لبنان. برافو، تحية كتير كبيرة لقطر على محبتها لوطننا. وسفير قطر الخير بلبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نحن وياكم إيد بإيد عبر إذاعة جبل لبنان بخدمة قطر الخير ولبنان الخير. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضون يوميا أنا وياكم lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر موقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بعد حوالي 5 دقايق رح نتصل مباشرة على الهواء بالنقيب بقطاع النقل البري بلبنان بسام طليس لحتى يجاوبنا. قبل نحن بدنا نسبق، نحن بنسبق الوقت دايما بإذاعة جبل لبنان ومستبق الأمور لحتى نعطيكم كل شيء مفروض أنه تعرفوا. بكرة إضراب أو لا إضراب؟ لأنه الإضراب بكرة هالإضراب رح يسكر الطرقات اللبنانية كلها بالفانات والباصات والشاحنات. فبعد شوي خليكم معنا كم دقيقة ومنكون باتصال مباشر مع بسام طليس. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم كاريكاتير بالصفحة الأخيرة، كاريكاتير رسموا فيه نعيم قاسم رئيس الحزب المحظور بوطننا لبنان ورئيس الشرعية اللبنانية العماد جوزيف عون رافع إيديه رئيس الجمهورية وعم بيقول للشيخ نعيم قاسم ولا اللبنانيين: نعيم قاسم مدري على أي كوكب عايش. نعم سيد الرئيس، عايشين بكوكب الفرس، بكوكب إيران، عايشين الكواكب للأسف، عايشين بالتاريخ وبغياهب التاريخ وبمجاهل التاريخ وعم يفتكوا بوطننا لبنان. ولكن رح ننتصر سيد الرئيس، ورح تنتصر الشرعية اللبنانية، ورح ينتصر بإذن الله وطننا لبنان على كل ما عدا الأرز اللبنانية ومحبي الأرز اللبنانية. ومنشان هيك وبما أنك سيد الرئيس بهالكاريكاتير عم بيشبهوك أنه عم تقول مدري على أي كوكب عايش المدعو نعيم قاسم باشا الجزار، رح نهديه من إذاعة جبل لبنان من أي كوكب جاي ومن أي بلد. الياس كرم مهديت لألك، يلا بس يوعى تحت 7 أو 10 أرض نعيم قاسم قولوا له هديوك إياها باسم الجمهورية اللبنانية اللي رح تنتصر عليك وعلى عمالتك للخارج. على أي كوكب عايش يا نعيم قاسم؟

كلهم عسكريين ومدنيين التابعين لحزب إيران، واللي بيفتخروا إنه هنم حزب إيران وخاصة العسكريين عايشين بكوكب تاني، بس رح يرجعوا لأرض الواقع بس تجيهم العقوبات الأمريكية والعقوبات المسلكية اللبنانية العسكرية. وعرف حاله من هو

0: إذن الياس كرم ومن أي كوكب جاي؟ وبنسأل حالنا أحياناً إنه هالأشخاص اللي نحن عايشين معهم بهالوطن وللأسف بيحملوا هوية لبنانية من أي كوكب جايين؟ جايين من كوكب الفرس وعايشين بمجاهل التاريخ، عسكريين ومدنيين، والأشخاص اللي علقوا على طريق المطار، علقوا على طريق المطار صوروا لحضرة العميد بأمن الدولة وعم بيقولوا إنه صباطك بيسوى الدولة اللبنانية وكذا وكذا وكذا. طيب ماشي الحال، بنبقى منشوف الإجراءات العسكرية والإجراءات الأمريكية اللي رح تتخذ وكل واحد يتحمل مسؤوليته، بس على كل الله يكسر إيديكم اللي علقتوا هالصور هيدولي بتحدي واضح جدا للشرعية اللبنانية، لرئاسة الجمهورية، للمؤسسات الأمنية التي نحترم ونجل ومنهم أمن الدولة، ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات ونطالب بإجراءات باللي صار إن كان على طريق المطار أو بالذكرى الثانية لمقتل حسن نصر الله. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
3: صوتك عالي جبل لبنان. من مدي كم دقيقة؟ تحية للمستمع دي مارك بيقول لي يسعد صباحك مار شربل، يحميك يا بابا جودت. يلا تنشوف شو رح يبقى لي يقال انه بموت بالجزء الثاني من مسلسل المشردون بابا جودت. يا بعد ما بعتوا ورانا داف كات لحتى نعمل الجزء الثاني. بكل الأحوال مرسي لاهتمامكم. رسائل صوتية متتابعة بنسمعون.
4: صباح أستاذ جوني. صباح. المهم يقرر يقرر، المهم يقرر ويطلع الإعلان ويقرر، المهم ياخد قرار. يلي بخليه ياخد قرار يخالف قرار رئيس الجمهورية، بخليه ياخد قرار علنا وعادي، بس المهم ياخد قرار.
3: ياخد قرار ورح يتاخد قرار فيه. يلا قول الله إلي. كل مين بياخد قراره بالحياة، نحن قرارنا الشرعية اللبنانية، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة والقوى الأمنية الشرعية اللي بتأتمر بأوامر الدولة مش اللي بتخرج عن أوامر الدولة وتعميماتها. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لكل اللبنانية برا لبنان. تخيل قد في ناس عم نصبحهم برات لبنان، الله لا يوفقهم، كل اولادنا صاروا برا. نعم، رسالة صوتية من هالمستمع كمان.
5: صباح الخير. بالنسبة لحضرة العميد يلي خالف اوامر قيادته وحضر احدى المناسبات الحزبية، إذا كانوا عم يبنوا دولة مزبوط ياخدوا الإجراء القانوني بحقه. عادة بيتاخد إجراء قانوني بحق الضابط اللي بخالف أوامر قيادته، فخلي فرجونا شو اللي رح يعملوا. بطل حدا يحترم الدولة من وراء تخزلهم ومن وراء تغاضيهم عن كل الأمور. خلي شرفوا ياخدوا الإجراء المناسب.
3: قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان، ورسالة صوتية من شهيد الوطن الحي توني يمين.
1: صباح الخير خير أرجوني إليك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الحلوة الكريمة الوطنية. بتاريخ امبارح نهار اثنين كنا وفد من عوائل الشهداء والشهداء الأحياء، ظلنا معالي الوزير الدفاع اللواء النسا نتشكروا على المواقف الحلوة اللي عم ياخدها، وكان في شوية أمور عم نتابعها نحن وياه. مش وعدنا، أكدنا إنه حيعمل جهده يمشي لنا إياها، وكان في كلام حلو لإله وبعثت لك إياه مكتوب غير ما أنا أقوله شو حكي هو. وبتشكر الكل، وعملنا كمان زيارة لرئيس الجهاز الرعاية العميد جهاد مرعي، كمان شكرناه على الجهود اللي عم يقوموا فيها في المؤسسة العسكرية، ونزلنا كمان وفد رجعنا لعند الرابطة، رئيس الرابطة العميد المغوار شامل ركوز، كمان زلنا لعنده شكرناه على القضايا اللي عم يتابع لنا إياها كمان. ونشكر اللواء مشاير رئيس الأمن العام على التجاوب الجو معنا بخصوص الخروج والدخول، هاي بيطلبوها منا. وكان نهار ماراثوني امبارح، وإن شاء الله بتحقق الأمور كلها. ويعطيك العافية خير جوني على المواقف الحلوة اللي بتاخدها أنت بهالإذاعة اللي عم تدافع عن الجيش اللبناني عن المؤسسة العسكرية.
0: تحية لألكن الشهداء الأحياء بمؤسساتنا الأمنية. توني يمين، تحية للواء وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا كعميد وكضابط بالجيش اللبناني البطل، قام ببطولات كتيرة دفاعا عن وطنه لبنان. اللواء ميشيل منسا بنفتخر فيك، صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
2: جوني يسعد لي صباحك، أنا بحبك وبقدرك وبتشرف أي إذاعة أنت بتشتغل فيها، بس الشعب اللبناني منه مرتهن لا لبسام طليس ولا لبشارة الأسمر، اتنيناتهم حجر دايما مثل ما بدهم السياسيين بيحركون. تانكة البنزين عم مشارف $35 والمازوت كذلك الأمر، والغاز لاحق. هن بدهم يقرروا عن الشعب اللبناني إذا في إضراب ولا لا، يعني إذا هن ونعمل بلد. يعني يسعد صباحك.
0: وصباحك ونهارك سعيد مستمعنا الكريم. تحية لك، شفتني إنه أنا وسمعتني إنه مش عم جيب سيرته للمدعو بشارة الأسمر اللي وصف البطريرك الراحل صفير بعضو الذكري، وانه بلكي اذا بيندر له بيرجع بيصير يقوم معه. هاي من الاخر هو قاله يعني بالتسجيل، فهذا الانسان ما بجيب سيرته. خلص يلا، يبدو انه النقيب بسام طليس مشغول بكل الاحوال، اضراب او لا اضراب رح تعرفوا بعد الظهر اكيد. خليكم عم تتابعوا اذاعة جبل لبنان، في عنا مكتب تحرير ومتابعة، في عنا جبل لبنان أبليكيشن، فيكن تتابعوها على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا بمكتب التحرير بجبل لبنان أبليكيشن، وموجزاتنا اللي بتسمعون على رأس الساعة. يلا، حسب جبل لبنان أبليكيشن 1000 ليرة بالناقص تنكة البنزين. قولوا الله يا لبنانية، الله ينصر هالعهد الجديد على كل أعداء لبنان المنظورين وغير المنظورين، وعم يبلشوا يبينوا تباعا. يعني أساسا حتى لو في ناس بالمؤسسات الأمنية بيبلش يبين ولاءهم تباعا، ولاء للحزب المحظور بيسبق ولاء لمؤسسات ورتب لأخذوها من الجيش اللبناني وباسم الشعب اللبناني والمؤسسات الأمنية كلها. يلا خير، يعني بيروحوا بيتعلموا بألمانيا وبفرنسا وبأمريكا وبيرجعوا بيعتبروا أمريكا الشيطان الأكبر مع فريقهم. أمريكا رح تتولاكم، استفلوا أنتوا وياها. يعني نحن في عنا سيادتنا اللبنانية، وكل مين خالف القانون مين ما كان، ضابط أو رتيب أو نفر عادي مثل ما يقولوا، نفر بالتركي نفر يعني عنصر. يا لهون نوصل لختم فترتنا، ما رح طول كتير. بكرة الساعة 7 صباحا كل المستجدات، إذا في إضراب ما بعرف إن شاء الله ما يقطعوا الطريق من الفجر، يعني أنا رح أنزل بكير كتير على الإذاعة لحتى نستبق إقفال الطرقات بحال أنه كان في إضراب. وبنلتقيكم الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا الحبيب لبنان. ضلوا بخير وخليكم على السماع مع إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تفاح تان
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تان.
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جبور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك، الخميس الساعه 2.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيب.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في واشنطن، حيث بحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل دعم لبنان في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أكد خلال لقائه شباباً ومهنيين لبنانيين في العاصمة الأمريكية أن بناء الدولة يرتكز على الإصلاح واستعادة السيادة الكاملة، داعياً الشباب اللبناني إلى البقاء جزءاً من لبنان من خلال أفكارهم واستثماراتهم.
3: يتوجه السفير سيمون كرم إلى الفاتيكان لنقل تفاصيل مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تنفيذاً لتفاهم جرى خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون للكرسي الرسولي. وتؤكد مصادر مطلعة أن المهمة تقتصر على إبقاء الفاتيكان على اطلاع مباشر بالتطورات التفاوضية والعقبات القائمة من دون أي دور وساطة أو بحث في بديل لقوات اليونيفيل.
2: وأكدت قطر رفضها التام للتصريحات الإسرائيلية في شأن ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية، وجددت دعمها لسيادة لبنان على كامل أراضيه ولحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
3: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، تتجه النقابات إلى إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً غداً بعد تفاهمات أنجزت في لجنة المؤشر شملت رفع بدل النقل إلى ما يعادل 5 لترات من البنزين يومياً وزيادة التعويضات العائلية. ومن المرتقب أن يحسم اجتماع الاتحاد العمالي العام بعد ظهر اليوم القرار النهائي في ظل أجواء إيجابية بين النقابات والحكومة.
2: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 15,000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84,000 ليرة ليصل إلى 1,333,000 ليرة.
3: وأعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه. ولاحقاً رد عليه النائب سيزار أبي خليل قائلاً: في أيام الوزراء كاتيجوري أي كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ الإذن من أحد.
2: وإقليمياً، تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دمشق اليوم في خطوة تعكس تسارع الانفتاح الأوروبي على سوريا ودعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار. وتأتي الزيارة بعد لقاءات أوروبية سورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وسط مؤشرات إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
3: وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تتوقع اليوم تلقي رد أمريكي على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز، وأوضح أن وسطاء قطريين طرحوا أفكاراً جرى بحثها مع الجانب الإيراني على أن تنقل مجدداً إلى واشنطن تمهيداً لبلورة الموقف الأمريكي من المقترح.
2: ومن جهته، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تردد عن استعداده لتخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تنازلات نووية. وأكد عبر منصة تروث سوشال أنه لم يقدم أي عرض من هذا النوع، وذلك رداً على تقرير تحدث عن احتمال ربط تخفيف العقوبات بخطوات إيرانية في الملف النووي. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
5: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك، الخميس الساعه 2.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبولت تعبولت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحيه مجدره حمراء ومسرحيه شو بنلبس مستمرين على خشبه مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي انا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
3: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
4: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء ع جبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو

وعد جبل لبنان

كعبولة الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولة تعبولة إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولة تعبولة لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في واشنطن، حيث بحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل دعم لبنان في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أكد خلال لقائه شباباً ومهنيين لبنانيين في العاصمة الأمريكية أن بناء الدولة يرتكز على الإصلاح واستعادة السيادة الكاملة، داعياً الشباب اللبناني إلى البقاء جزءاً من لبنان من خلال أفكارهم واستثماراتهم.
1: يتوجه السفير سيمون كرم إلى الفاتيكان لنقل تفاصيل مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تنفيذاً لتفاهم جرى خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون للكرسي الرسولي. وتؤكد مصادر مطلعة أن المهمة تقتصر على إبقاء الفاتيكان على اطلاع مباشر بالتطورات التفاوضية والعقبات القائمة من دون أي دور وساطة أو بحث في بديل لقوات اليونيفيل.
0: وأكدت قطر رفضها التام للتصريحات الإسرائيلية في شأن ضم مناطق في جنوب لبنان وقطاع غزة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف السياسات التوسعية الإسرائيلية، وجددت دعمها لسيادة لبنان على كامل أراضيه ولحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
1: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، تتجه النقابات إلى إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً غداً بعد تفاهمات أنجزت في لجنة المؤشر شملت رفع بدل النقل إلى ما يعادل 5 لترات من البنزين يومياً وزيادة التعويضات العائلية. ومن المرتقب أن يحسم اجتماع الاتحاد العمالي العام بعد ظهر اليوم القرار النهائي في ظل أجواء إيجابية بين النقابات والحكومة.
0: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة ليصل إلى 1,333,000 ليرة.
1: وأعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه. ولاحقاً رد عليه النائب سيزار أبي خليل قائلاً: في أيام الوزراء كاتيجوري أي كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ الإذن من أحد.
0: وإقليمياً، تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دمشق اليوم في خطوة تعكس تسارع الانفتاح الأوروبي على سوريا ودعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار. وتأتي الزيارة بعد لقاءات أوروبية سورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وسط مؤشرات إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
1: وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تتوقع اليوم تلقي رد أمريكي على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز، وأوضح أن وسطاء قطريين طرحوا أفكاراً جرى بحثها مع الجانب الإيراني على أن تنقل مجدداً إلى واشنطن تمهيداً لبلورة الموقف الأمريكي من المقترح.
0: ومن جهته، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تردد عن استعداده لتخفيف العقوبات على إيران أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تنازلات نووية. وأكد عبر منصة تروث سوشال أنه لم يقدم أي عرض من هذا النوع، وذلك رداً على تقرير تحدث عن احتمال ربط تخفيف العقوبات بخطوات إيرانية في الملف النووي. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Les nuits nostalgiques présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyou Toussi.
3: Elle m'a dit d'aller siffler là-haut
2: sur la colline. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
5: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
5: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: وحياتك.
1: كبرت كبرت تعبولت تعبولت
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

شويه هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في واشنطن، حيث بحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل دعم لبنان في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أكد خلال لقائه شباباً ومهنيين لبنانيين في العاصمة الأمريكية أن بناء الدولة يرتكز على الإصلاح واستعادة السيادة الكاملة، داعياً الشباب اللبناني إلى البقاء جزءاً من لبنان من خلال أفكارهم واستثماراتهم.
2: يتوجه السفير سيمون كرم إلى الفاتيكان لنقل تفاصيل مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تنفيذاً لتفاهم جرى خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون للكرسي الرسولي. وتؤكد مصادر مطلعة أن المهمة تقتصر على إبقاء الفاتيكان على اطلاع مباشر بالتطورات التفاوضية والعقبات القائمة من دون أي دور وساطة أو بحث في بديل لقوات اليونيفيل.
3: طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المحافظين تعميم إجراءات استباقية على البلديات استعداداً للشتاء، تشمل تأهيل شبكات مياه الأمطار وإزالة العوائق والتعديات عن الأقنية ومجاري الأنهر بالتنسيق مع وزارات الأشغال والطاقة والدفاع المدني، منعاً للفيضانات وتحويل مجاري المياه.
2: كشفت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش يعمل على تطوير منظومة استخباراتية بالتوازي مع انتشاره في الجنوب بهدف تحديد مواقع الأسلحة ومخازنها، مستفيداً من التعاون مع لجنة الميكانيزم ودعم استخباراتي وتقني أمريكي وغربي، إلى جانب معلومات من سكان محليين ووسائل الاستطلاع والمراقبة.
3: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة ليصل إلى 1,333,000 ليرة.
2: وأعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه. ولاحقاً رد عليه النائب سيزار أبي خليل قائلاً: في أيام الوزراء كاتيجوري A كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ الإذن من أحد.
3: وإقليمياً، تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دمشق اليوم في خطوة تعكس تسارع الانفتاح الأوروبي على سوريا ودعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار. وتأتي الزيارة بعد لقاءات أوروبية سورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وسط مؤشرات إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
2: رفعت اليابان العقوبات وتجميد الأصول عن 16 كياناً وشركة سورية، بينها مصارف ومؤسسات نفطية ووزارتا الدفاع والداخلية، في إطار تخفيف تدريجي للقيود المفروضة منذ عام 2011. وأبقت طوكيو إجراءاتها على 59 فرداً و15 كياناً مرتبطاً بنظام بشار الأسد السابق.
3: حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن منع بلاده من تصدير نفطها سيقابله وقف صادرات النفط من دول المنطقة، وأكد أن طهران ستواجه أي حصار بحري أو إغلاق للممرات الجوية عبر ما وصفه بالتخطيط الاقتصادي والرد العسكري.
2: اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا روسيا بمواصلة حملتها العدائية والهجمات الهجينة ضد دول الحلف، مؤكداً أنها لن تنجح في إضعاف الدعم لأوكرانيا. وتأتي تصريحاته وسط اتهامات أوروبية لموسكو بالتخريب والهجمات الإلكترونية، فيما تنفي روسيا تورطها في هذه الحوادث.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو.
1: نقابة الإعلان في لبنان.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي على... بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في واشنطن، حيث وحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل دعم لبنان في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أكد خلال لقائه شباباً ومهنيين لبنانيين في العاصمة الأمريكية أن بناء الدولة يرتكز على الإصلاح واستعادة السيادة الكاملة، داعياً الشباب اللبناني إلى البقاء جزءاً من لبنان من خلال أفكارهم واستثماراتهم.
3: يتوجه السفير سيمون كرم إلى الفاتيكان لنقل تفاصيل مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تنفيذاً لتفاهم جرى خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون للكرسي الرسولي. وتؤكد مصادر مطلعة أن المهمة تقتصر على إبقاء الفاتيكان على اطلاع مباشر بالتطورات التفاوضية والعقبات القائمة من دون أي دور وساطة أو بحث في بديل لقوات اليونيفيل.
2: طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المحافظين تعميم إجراءات استباقية على البلديات استعداداً للشتاء، تشمل تأهيل شبكات مياه الأمطار وإزالة العوائق والتعديات عن الأقنية ومجاري الأنهر بالتنسيق مع وزارات الأشغال والطاقة والدفاع المدني، منعاً للفيضانات وتحويل مجاري المياه.
3: كشفت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش يعمل على تطوير منظومة استخباراتية بالتوازي مع انتشاره في الجنوب بهدف تحديد مواقع الأسلحة ومخازنها، مستفيداً من التعاون مع لجنة الميكانيزم ودعم استخباراتي وتقني أمريكي وغربي، إلى جانب معلومات من سكان محليين ووسائل الاستطلاع والمراقبة.
2: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة ليصل إلى 1,333,000 ليرة.
3: وأعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه. ولاحقاً رد عليه النائب سيزار أبي خليل قائلاً: في أيام الوزراء كاتيجوري أي كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ الإذن من أحد.
2: وإقليمياً، تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دمشق اليوم في خطوة تعكس تسارع الانفتاح الأوروبي على سوريا ودعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار. وتأتي الزيارة بعد لقاءات أوروبية سورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وسط مؤشرات إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
3: رفعت اليابان العقوبات وتجميد الأصول عن 16 كياناً وشركة سورية، بينها مصارف ومؤسسات نفطية ووزارتا الدفاع والداخلية، في إطار تخفيف تدريجي للقيود المفروضة منذ عام 2011. وأبقت طوكيو إجراءاتها على 59 فرداً و15 كياناً مرتبطاً بنظام بشار الأسد السابق.
2: حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن منع بلاده من تصدير نفطها سيقابله وقف صادرات النفط من دول المنطقة، وأكد أن طهران ستواجه أي حصار بحري أو إغلاق للممرات الجوية عبر ما وصفه بالتخطيط الاقتصادي والرد العسكري.
3: اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا روسيا بمواصلة حملتها العدائية والهجمات الهجينة ضد دول الحلف، مؤكداً أنها لن تنجح في إضعاف الدعم لأوكرانيا. وتأتي تصريحاته وسط اتهامات أوروبية لموسكو بالتخريب والهجمات الإلكترونية، فيما تنفي روسيا تورطها في هذه الحوادث.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: سبيس إكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو سبيس أكس جبل لبنان. برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس أكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصوره.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافيه؟
4: ابو جاد عطول مبيضه.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضويه احمر.
5: كون شفت للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: صحتك اولويه، كل اربعه على الساعه 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في واشنطن، حيث وحث مع وزير الخزانة الأمريكي سبل دعم لبنان في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أكد خلال لقائه شباباً ومهنيين لبنانيين في العاصمة الأمريكية أن بناء الدولة يرتكز على الإصلاح واستعادة السيادة الكاملة، داعياً الشباب اللبناني إلى البقاء جزءاً من لبنان من خلال أفكارهم واستثماراتهم.
1: يتوجه السفير سيمون كرم إلى الفاتيكان لنقل تفاصيل مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي إلى أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، تنفيذاً لتفاهم جرى خلال زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون للكرسي الرسولي. وتؤكد مصادر مطلعة أن المهمة تقتصر على إبقاء الفاتيكان على اطلاع مباشر بالتطورات التفاوضية والعقبات القائمة من دون أي دور وساطة أو بحث في بديل لقوات اليونيفيل.
0: طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المحافظين تعميم إجراءات استباقية على البلديات استعداداً للشتاء، تشمل تأهيل شبكات مياه الأمطار وإزالة العوائق والتعديات عن الأقنية ومجاري الأنهر بالتنسيق مع وزارات الأشغال والطاقة والدفاع المدني، منعاً للفيضانات وتحويل مجاري المياه.
1: كشفت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش يعمل على تطوير منظومة استخباراتية بالتوازي مع انتشاره في الجنوب بهدف تحديد مواقع الأسلحة ومخازنها، مستفيداً من التعاون مع لجنة الميكانيزم ودعم استخباراتي وتقني أمريكي وغربي، إلى جانب معلومات من سكان محليين ووسائل الاستطلاع والمراقبة.
0: وفي جدول المحروقات، انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 1000 ليرة والمازوت 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة ليصل إلى 1,333,000 ليرة.
1: وأعلن وزير الطاقة والمياه جو صدي أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه. ولاحقاً رد عليه النائب سيزار أبي خليل قائلاً: في أيام الوزراء كاتيجوري أي كنا نمارس صلاحياتنا حتى نحمي المواطن من دون أخذ الإذن من أحد.
0: وإقليمياً، تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس دمشق اليوم في خطوة تعكس تسارع الانفتاح الأوروبي على سوريا ودعم مسار إعادة الإعمار والاستقرار. وتأتي الزيارة بعد لقاءات أوروبية سورية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وسط مؤشرات إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
1: رفعت اليابان العقوبات وتجميد الأصول عن 16 كياناً وشركة سورية، بينها مصارف ومؤسسات نفطية ووزارتا الدفاع والداخلية، في إطار تخفيف تدريجي للقيود المفروضة منذ عام 2011. وأبقت طوكيو إجراءاتها على 59 فرداً و15 كياناً مرتبطاً بنظام بشار الأسد السابق.
0: حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من أن منع بلاده من تصدير نفطها سيقابله وقف صادرات النفط من دول المنطقة، وأكد أن طهران ستواجه أي حصار بحري أو إغلاق للممرات الجوية عبر ما وصفه بالتخطيط الاقتصادي والرد العسكري.
1: اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا روسيا بمواصلة حملتها العدائية والهجمات الهجينة ضد دول الحلف، مؤكداً أنها لن تنجح في إضعاف الدعم لأوكرانيا. وتأتي تصريحاته وسط اتهامات أوروبية لموسكو بالتخريب والهجمات الإلكترونية، فيما تنفي روسيا تورطها في هذه الحوادث.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء على جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحيه مجدره حمراء ومسرحيه شو من البوس مستمرين على خشبه مسرح منى. المسرحيتين من تمثيلي انا أنجو ريحان. كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: سبيس أكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على أكس وعلى الراديو. سبيس أكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس أكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك الخميس الساعة 2.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيب.
2: يا امي بحبه.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: كن أعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة عالساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني صباح.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: التفاح
1: تل أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979 وبواحدة تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيب
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
7: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبولت تعبولت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبولت تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم ابري

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979 وبواحدة تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة
3: يا ماما بحبه
4: حبك برز مسلم امبوسيب
5: يا أمي بحبه
6: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
7: الله يستر
8: تعود حكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
9: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
10: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: Les nostalgies présentent.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: يا ماما بحبه
6: حبك برز مسلم امبوسيبل
7: يا امي بحبه
8: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن
9: الله يستر
10: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
11: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك
12: عم حس اني غريبي
13: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
12: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
13: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
12: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
13: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست
12: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
13: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم
12: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
6: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: تن
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفي ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: خمسة على خمسة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب، من التنين للجمعة، من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: قد

عمود الدار. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعبوري، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعبوري، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحدة تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
3: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
4: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر، بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على ساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: عايشي وحدة بلا حبك يا بلا.

غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: ريبي.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. جمال.

0: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 على جبل لبنان. وضيف هالأسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الإعلامي جورج حايك، الخميس الساعة 2.

50 وانا 7. واو يا كرتو لك جدي يا ستي ان انا بس دو يا كرتو لك يا ستي ان انا بس دو.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للـ10 من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: كن إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نجم الويكند كل ساعة على الساعة منسمع أجمل أغاني نجم هالأسبوع. هالسبت والأحد رح نتذكر سوا أجمل أغاني

0: طاقة حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

الإنسان يتيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع محكوم عليا العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: من هون من الأشرفية انطلقنا بالعام 1979، وبواحد تشرين الأول 2026 إذاعة جبل لبنان رح تطلق شبكة برامجها الجديدة. لاقونا نهار الخميس من الساعة 4 لغاية الساعة 7 عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 لحتى سوا نكشف شبكة البرامج الجديدة.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان. وضيف هالاسبوع رئيس تحرير موقع لبنيس بوليتيكو شارل جابور. سبيس اكس جبل لبنان مع الاعلامي جورج حايك الخميس الساعه 2.

راح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني.